على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99.

تصوت على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، لايف على المسرح ومعاه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: نعيد تقديم الحرف والصناعات الثقافية والإبداعية كمساحات إنتاج وفرص اقتصادية، وفي الوقت نفسه نحافظ فيها على هويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة. وكيف يمكن لهذه الحرف اليوم أنها تستمر وتتطور وتدخل في مسارات الاقتصاد الحديث؟
2: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة.
3: يتم تسليط الضوء على أهمية تطوير نظام متكامل للحد من الحوادث المواقع الإنشائية من خلال توفير جميع المتطلبات والإجراءات الوقائية لحماية العاملين وتحسين الأداء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم من ARN، نحييكم في هذا الصباح وهذه أولى جولاتنا وفتراتنا الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. جامعة الدول العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية. ترامب يقول رد إيران على مقترح السلام الأمريكي غير مقبول.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة الصباحية، أسعد الله صباحكم بكل خير، أوافيكم بها أنا عامر النقيب. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدى استقباله محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجرى خلال لقاء بحث المسجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، وذلك باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيس نار 2026 في نسخته التاسعة، وذلك من 19 وحتى 21 من مايو الجاري في مركز أدنك أبوظبي. ويأتي هذا الحدث الدولي المتخصص في تطوير منظومة الأمن الوطني واستعراض أحدث أنظمة الأمن وحلول الدفاع المدني، والذي يعقد كل عامين بتنظيم من مجموعة أدنك إحدى شركات مدن، وبالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق في قارب متوقف في خور دبي خلال 54 دقيقة من دون تسجيل أي إصابات. هذا وأصدر المكتب الإعلامي توضيحا بشأن الدخان الذي لوحظ في منطقة الجداف، وأكد أنه ناتج عن حريق في قارب متوقف في خور دبي، وأنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات، وتعود كثافة الدخان إلى مادة مستخدمة في تصنيع القارب. هذا ونبه المكتب الإعلامي إلى دعوة الجهات المعنية والجمهور إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. أخبار هذا الصباح مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ودولة الإمارات والمياه الأقليمية لدولة قطر، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي. وأكد أبو الغيط رفضه الكامل لما وصفه بالتصعيد غير المبرر، محذرا من أنه قد يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب سلميا. وشدد أبو الغيط على تضامن الجامعة مع الدول الخليجية المتضررة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها على أراضيها ومياهها. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي بإجراء محادثات سلام، مما قوض آمال التوصل إلى نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع والذي تسبب في أضرار واسعة النطاق في إيران ولبنان، وشل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. هذا وقد ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران أصدرت أمس الأحد ردا ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان وعلى أمن الملاحة عبر مضيق هرمز المحاصر. وفي غضون ساعات من إعلان المقترح الإيراني رفضه الرئيس ترامب، وذلك خلال منشور على وسائل التواصل. من جهته اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وذلك بحسب مقتطفات من مقابلة تلفزيونية مع محطة أمريكية. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين أمس في قصف إسرائيلي على جنوب ووسط غزة، كما ذكرت مصادر فلسطينية، في أعمال عنف تظهر مدى هشاشة وقف إطلاق النار والذي توسطت فيه الولايات المتحدة. يواجه وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه أيضا الولايات المتحدة، ولكن هذه المرة بين روسيا وأوكرانيا، خطر الانهيار على ما يبدو، مع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك اتفاق الهدنة عبر شن هجمات في مطلع الأسبوع. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن روسيا لم تشن هجمات جوية وصاروخية واسعة النطاق على أوكرانيا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم السبت، لكنها لم توقف الهجمات على طول خط المواجهة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باستمرار حكومته والتي وصفها بأنها مشروع يمتد ل10 سنوات، وذلك رغم دعوات متزايدة باستقالته عقب الهزيمة الساحقة التي مني بها حزبه في الانتخابات المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع. إلى إسبانيا الآن، حيث أعلنت وزارة الصحة في البلاد أن آخر رحلتين لإجلاء ركاب سفينة الرحلات البحرية الموبوءة والتي تفشى فيها فيروس هانتا والمتوقفة قرب تينيريفي ستنطلقان بعد ظهر اليوم الاثنين، مضيفة أنه تسنى إجلاء 94 راكبا حتى الآن. في أخبار العالم في هذا الصباح أيضا، يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين من 13 وحتى 15 مايو الجاري، كما أكدت بيجين اليوم، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظيره الصيني الحرب في إيران وشؤون تجارية. إلى هنا ختام أخبار الصباح، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

نحكي ويلكم باك، نحكي ويلكم باك لإلي، ولا نحكي ويلكم باك لطلاب المدارس اللي أخيرا رجعوا حضوريا. والصراحة مبارح كان في هيك يعني ردود فعل مختلفة، شاركوني إذا أنتوا مرأتوا بهذا الموضوع. كنا عم نستنى طبعا على أحر من الجمر إنه وزارة التربية والتعليم شو رح تعلن، هل الأولاد رح يضلوا أونلاين أو رح يرجعوا حضوريا. وأول ما تم الإعلان احنا كانت الاهالي الصراحه عندنا مشاعر مختلطه، في ناس كانت عم بتقول خلص خلينا نكمل اونلاين وهالسنه خلصت وخلص الموضوع، وفي ناس كانت عم بتقول والله لو باقي اسبوع بالمدرسه بدنا الاولاد يرجعوا حضوريا. هلا مش المشكله كانت برده فعلنا احنا الاهالي، لان انا بحس اي رده فعل احنا عم نعملها حتكون طبيعيه، اوكي، نتيجه المسؤوليات والالتزامات التي تترتب على سواء الاولاد بدهم يروحوا على المدرسه او بدهم يضلوا بالبيت. المشكلة كانت بردة فعل الطلاب، وهي مثلا أنا رح أبلش بولادي إنه انهيار كان إنه ليش المدرسة بدها ترجع. فكان سؤالي هل أولادنا خلص اتعودوا على موضوع الأونلاين وصار موضوع الحضوري بالنسبة لهم للمدرسة شغلة متعبة لأنهم عم يصحوا شوي أكبر أكبر حتى هم صاروا أكبر، صاروا يصحوا شوي أبكر وفي التزام أكتر وفي خلينا نحكي سيطرة من المدرسة على التصرفات تبعت الطلاب بطريقة أكتر، أو الصراحة الظروف اللي عم بتحيط فيهم صارت مخليتهم هم مش عارفين شو بدهم. عن جد اليوم نداء إلى كل الأهالي والطلاب اللي عم بسمعونا، وياريت أسمع رأي الطلاب بهالموضوع على 404، وإذا بريحكم تبعتونا فويس مسج على 0487155522. اسمع واحدة من الترندز

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

صراحة زرت فيها أهلي في الأردن في عمان، وما بعرف ليه كلنا أظن إنه متفقين على شغلة لما بترجع من سفر في إشياء بتتغير بحياتك، سواء مفاهيم أنت كنت فاهمها، سواء تصرفات، سواء بتصير حابب أنك تتحدى حالك بشغلة أو تقلد حدا بشغلة شفتها هناك. واحدة من الأمور اللي قررت أنا أول ما رجعت أني أعملها أني بدي أكتر التركيش كوفي في حياتي، مش بس أكترها، بدها تصير البداية في حياتي. ليه؟ حسيت بأنه لما شربت كتير تركيش كوفي وأنا بعمان، الصراحة موضوع الأكل صار فيه سيطرة، أو صار فيه سيطرة عليه أكتر، يعني كميات الأكل قلت، موضوع أنك تشتهي شغلة قل. ليش؟ لأنه أنتم بتعرفوا طبعا بالجمعات، بأي جمعة لما بتكون مع الأهل أول شيء بتعملوه تعملوا فنجان قهوة تركي. فبالفعل أنا من مبارح بلشت التحدي، الناس اللي بتتابعني على السوشيال ميديا اليوم نزلت الستوري، لكن أنا مبارح بلشت التحدي ولقيت الصراحة بعض التغييرات في حياتي، لكن قلت إنه اليوم بدي أبلش التحدي واعتبرته اليوم الأول، لأنه أوفيشلي عن جد رح أتحدى حالي بأنه أتليست لمدة 21 يوم. 21 يوم بكفولين صح؟ 21 يوم بقولوا لك بأنهم كافيين لتغير أي عادة صحية.

هي موجودة عندك. هلأ حتقولوا لي هي بلاش رحتي تركش وما كملتي بالقهوة العادية، قرأت كتير عن الفوائد اللي رح أشارككم فيها خلال ساعتنا الأولى من إكسترا فايبس، بس رح أسألكم أنتو شو نوع قهوتكم اللي بتبلشوا فيها نهاركم. هلأ أنا القهوة التركية صراحة ما بشربها بس قهوة عادية. هلأ الصدمة، جاهزين للمفاجأة، لازم تكون مخلوطة مع حليب. بعرف في ناس حيقولوا لا هبة وما بتعرفي طعم تمك وكيف القهوة بتنشرب مع أنا بشربها مع حليب. هيك أنا ارتحت، هاي هي العلاقة الوحيدة اللي لقينا إنه نحنا رح نتفق مع بعض أنا والقهوة التركية. فأنتوا بالنسبة لكم شو نوع القهوة اللي بتبلشوا فيها؟ بتبلشوا ببلاك، بتبلشوا بكابتشينو، بتبلشوا بقهوة عادية اللي هي نسكافيه مع حليب، أو بتبلشوا بمي، أو القهوة أبدا مش موجودة بالسكجول تبعكم؟ شاركونا على 404 لنستفيد هيك من تجارب بعض ونشوف عن جد آل الدراسات اللي بتأكد بأنه التركيش كوفي واحدة من أهم الأمور اللي ممكن إنها تقلل موضوع الأكل. تقدروا تبعتوا لنا فويس مسجز على رقم الواتساب 0487155222.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: اطلع على البحر.
0: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
3: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
2: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
4: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس. خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ae.
5: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشروط والأحكام.
6: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
7: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد، Beyond Borders.
8: حياتك أسهل مع كوكر، حنفية واحدة تعطيك كل شيء فوراً، ماي مغلي، بارد، غازي وفلتر، راحة أكبر وما تحتاج تشتري ماي بعد اليوم. زورونا على كوكر.ae أو في صالة كوكر بدبي للحصول على التركيب مجاناً.
9: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي. تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها، غيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليز أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
10: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
11: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
12: العربية 99،
13: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: ألحق طلاب المدارس قبل ما يوصلوا على مدارسهم ونقول صباح الخير لأمل. أمل صباحه.
1: صباح الخير.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: منيحة الحمد لله.
0: هبة إكس ريفايفز أنت معانا على الهواء.

0: سينيور أما جريد 12 خلاص آخر سنة بالسكول بكل صراحة انبسطتوا إنكم اليوم رجعتوا على المدرسة ولا كنت بتفضلي إنك تضلك أونلاين؟
1: لا المدرسة طبعاً.
0: عنجد؟ لأنه آخر سنة خلاص فإنه أنت بدك تلحقي تستفيدي قد ما بتقدري وتنبسطي. طب أمل قولي لنا شو ناوية تدرسي بما إنك خلاص سينيور؟
1: Engineering.
0: واو نايس. قررتي جامعة ولا لسه؟
1: لسه جامعة ما
0: حددت
1: بالضبط إياها بس Engineering إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي يا أمل كل التوفيق لإلك. شو شعورك إنه ضايل بس تقريبا خلينا نحكي 2 months وبتخلص المدرسة وتخلص حياة المدرسة وبتروحي على الجامعة؟ شو أحلى شيء كان بالسينيور ليفل؟
1: يعني
0: شكلها كتير أشياء، الصحبات، الذكريات. أنا بقول لك من هلا انجوي كل لحظة بتمرق لأنه هاي أحلى فترة عم بتعيشيها يا أمل. وصلتك هدية عيد ميلادك ولا ناتيات؟ وصلت؟ قولي عادي أنت مش تحت التهديد يا أمل، وصلت الهدية. شكرا. بتحبي تشاركينا فيها ولا بتحبي تخليها بيرسونال؟
1: سنسال
0: ده. واو لا ذهب بهالوقت. لا البابا والماما تعبانين، يخلي لك اياهم يا رب. وهابي بيرثدي، انجوي.
1: ثانك يو.
0: باي باي يا امل. طيب خلينا ننتقل بشكل سريع، معلش احاول اليوم ما شاء الله طلاب المدارس كلهم عم يحتفلوا باعياد ميلادهم بس لانهم رجعوا على الكامبس. خلينا نحاول نحكي مع اكبر عدد. بدنا نجرب نحكي مع تيما. يا رب تيما تكون ما وصلت للسكول. تيما يا تيما، يلا تيما ردي علينا. تيما اليوم كمان عيد ميلادها، بدنا نقول هابي بيرثدي. هلو صباح الخير. ابو تيما معنا. هاي كيفك شو اخبارك؟
2: الحمد لله بخير.
0: هبه العربيه 99 اكسترا فايبس. بليز قلنا انه تيما ما وصلت على السكول.
2: هلا لسه اقرب.
0: هلا نزلت؟
2: لا لسه.
0: لسه انعجقت انا. هلو تيما صباحو.
3: صباح.
0: هابي بيرثدي، ان شاء الله العمر كله يا رب. صرت 11 يعني انت جريد 5 او يير 6 صح؟
3: جريد 5.
0: باي مدرسه؟
3: مدرسه الورديه.
0: طب قولي لنا يعني من صوتك ما بعرف، حاسه اني عارفه الاجابه بس مبسوطه انك رجعتي على السكول ولا بتفضلي الاونلاين؟
3: الأونلاين.
0: أنا عارفة إنه أونلاين، أنا عارفة. معلش هانت يتيمة ضايل less than 4 weeks تخلص السكول. إمتى آخر يوم بالمدرسة؟
3: ما بتعرفي.
0: والله حتى يعني إحنا حتى الأهالي هلأ جديد عرفنا إمتى آخر يوم بالسكول. بس قولي لي تيمة ليش حب الأونلاين أكتر من إنك تكوني بالكامبس؟ بكل صراحة لأنك بتحضري بالبيجامة، لأنك بتحضري أنت بالتخت. طيب تمتوم، شو بدك تقولي لكل الناس اللي هلا عم تسمعك، صحباتك بالسكول، التيتشرز؟
2: يسعد ايامكم.
0: حياتي انت شكلك لستك شوي نايمه. اجت هدية عيد ميلادك ولا ناتيت؟
3: لا
0: لسه ما اجت. قعدت التليفون لبابا احكي مع بابا.
2: الو
0: بابا لسه ما جبتوا هدية عيد الميلاد؟
2: الليلة.
0: عادي على فكرة ما تتوتر، أنا لما سألت أنا بنتي كان عيد ميلادها من شهر لهلأ ما جبت هدية عيد الميلاد فإتس أوكي. إحنا أحيانا المجتمع بحطنا تحت بريشر إنه ما جبت هدية عيد الميلاد. ما جبنا هدية عيد الميلاد عادي.
2: لا مش هيك، ولسه الصبح متفاجئ إنه في غير كل
0: شيء. يلا الله يخلي لك إياها يا رب وتفرحوا فيها. هابي بيرثدي تمتوم. عن جد يعطيكم العافية كل الأهالي اللي هلا عم بتوصل أولادها على المدرسة. شكرا لك. طيب كنا بما إنه عم نحكي عن القهوة، في ناس صارت بدها طريقة القهوة مع الحليب اللي بعملها. يا خفت تتنمر علي بس ما حد تتنمر علي. Thank you so much. هلأ next رح أحكي لكم ورح أحكي المسجز اللي وصلتنا أنتوا كيف بتفضلوا القهوة. خليني أسمعكم أغنية أنا بالنسبة لإلي تأثيرها علي مثل تأثير القهوة. يا جاهزين؟ The Extra Vibes على هوت صوت العربية معي أنا هبة صالح.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
3: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.
4: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز دبي مركز معتمد من JCI و ACHSI.
5: أجمل الأغاني العربية.

0: الساعة باستوديوهاتنا صارت 7:39 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.
0: خلينا ننتقل لشاشة الاس ام اس بشكل سريع ونقول صباح الخير لكل الناس اللي عم تتواصل معانا. صباحو يا هبة. اولا حابة افتن على كريم. اول يوم سافرتي عمل حفلة عشان امي مسافرة، شفت وعملت حالي مش شايفة. ثانيا فيما يخص موضوع هم رجوع الاولاد للمدرسة، الهم الوحيد هو اللانش بوكس. يا الله والله بكره موضوع اللانش بوكس كتير، بحتار جدا شو اسوي لابني، ما بياكل اي شيء مثل العالم والخلق والناس. بس بالنسبة لابني كتير كان مبسوط، قال عشان بس حصة البي اي. صفاء عم بتقول صباح الفل، الحمد لله على السلامة هبة. والله يا هبوش أنا دائما مع الدوام، يعني بأيام كورونا يوم كان أوبشنال داومتهم، بس هالفترة أنا برأيي ما يداوموا الأولاد، مشتتين مرهقين عليهم لأنه التركيز بالأونلاين زيرو، وبرجعوا بيداوموا لا فاهمين ولا عارفين شيء. صفاء عم بتقول على موضوع القهوة، قلت لكم أنه أنا هلأ رجعت من إجازتي وقررت اني ابلش بتحدي اللي حبي يشاركني فيه على السوشيال ميديا. بلشت اليوم التحدي لليوم الاول، اني انا رح اقطع اي نوع من انواع القهوة المصنعة خلينا نحكي، والتزم بموضوع التركيش كوفي. بس في عندي تويست، اني عم بعمل التركيش كوفي مع حليب. اوكي، فصفا عم قالت انه هي عم بتبلش يومها باسبريسو دبل. محمد البلوشي بيقول لي تركيش كوفي ويا الحليب اسمها القهوة الفرنسية. ليش أنا بعرف إنه القهوة الفرنسية إشي تاني؟ بالله يعني شوي هيك صححوا لنا إذا الموضوع مختلف. نسرين عم بتقول والله يا هبة السبب الوحيد اللي بيشجعني أقفل المنبه الصبح وأقوم من التخت والنار أشرب فنجان قهوة تركي. ضحى عم بتقول ببلش بالمي، ما بشرب قهوة غير بالمناسبات، نيالك يا ضحى. محمد عم بيقول صباح الفل، موضوع القهوة التركي هذا هايل، كفاية نتكلم عنها. قهوة تركي وسط مع هيل. واللبن بيقول بيفعل قيمة القهوة صباحا، يا بيفعل يا بيقلل، ما فهمت بالضبط. محمد هبة عم بتقول الموضوع مختلف.
2: بقى بالنسبة لموضوع القهوة والتركيش كوفي والنسكافيه وكل الكافيين والمنبهات، لا مش بالسكيدجول أبدا بتاعي. أبدا ما باخدش أي شيء الصبح، بس ممكن مية وخلاص. وتعودت من زمان، جربت أشرب قهوة زمان يعني يمكن من 20 سنة وأكتر، ومتحملتهاش ابدا، ما قدرتش ابدا اتعود عليها، ولا الشاي ولا اي شيء. فماشي الحال، الحياه جميله بدون القهوه وبدون الشاي وبدون الكافيين.
0: يعني ما بدي اقول اني انا بحسدهم الناس، بس انه ايش بيكون اللي بيصحيهم اذا لا قهوه ولا شاي ولا اي نوع من انواع الكافيين؟ خلينا نشوف شيري شو بعد.
3: صباح الخير والبركه عليكم جميعا، صباح الفل يا هبه. هبة أولا أنا زيك، بقالي تقريبا 3 سنين مغيرة من القهوة التركيش السادة بالقهوة بالحليب. زي ما أنتي قلتي كده، حسيت إن في علاقة حلوة ما بيني وبين القهوة بالحليب ومن غير سكر يعني، بس عشان نبقى متفقين. الحاجة التانية بالنسبة للأونلاين، أنا شعوري المختلط اللي هو أنا ما عنديش، أنا ابني كبر الحمد لله وما عنديش أولاد في الأونلاين، بس أنا بشتغل في مدرسة وببقى حاسة الشعور اللي هو الحياة الطبيعية الحلوة لما نرجع المدرسة، إن الحياة طبيعية والحمد لله الدنيا بخير وأمان وكده. والإحساس التاني بقى اللي هو اللي هو بقى الكسل شوية، الإحساس اللي هو
0: لا مش شوية مش شوية هو خالص يا شري، هو كتير الكسل. يعني الصراحة نكون واقعيين بأنه بالأونلاين بيكون فيه كتير كسل. في حدا عم بقولي صباح الخير، فعلا أنا غيرت للقهوة التركي من حوالي 2 أسبوع، هو فنجان واحد الصبح بعد ما أوصل المكتب بساعة. ومريان عم تسأل هبة قوليلنا كيف تعملي التركيش كوفي مع حليب، قولولنا الطريقة. هلأ أنا صراحة عم بشربها من غير سكر. الموضوع كتير سهل، ما فيه أي نوع من أنواع الفلسفة. بتعمل التركيش كوفي زي ما بتنعمل عادي، بتسخني الحليب على جنب أوكي، وبتخلطيهم مع بعض، لأنه بتقدري تتحكمي بكمية الحليب اللي بدك إياه وبكمية القهوة اللي أنت بدك إياها. قلت خليني أشوف بالله اللي عم بعمله هل فيه له أي نوع من الفوائد، ولا بس هبة أنه أنت عم بتجربي شغلة جديدة حابة تغيريها بحياتك. لقوا بأنه القهوة التركية الصبح ممكن تعطي تركيز وطاقة أقوى غالبا من أي نوع قهوة عالية أو من نوع أي قهوة تانية، لأنه الكافيين فيها أعلى نسبيا إذا كانت تقيلة. الإحساس بالشبع اللي هو هذا أهم شيء ركزوا معي بيكون أكبر شوي، عشان هيك بعض الناس بتقل شهيتها معاهم. الإشي الصراحة السلبي عندها إنه ممكن ترفع الحموضة أو تهيج المعدة أكتر من النسكافيه، ولكن هي بتعطي دفعة أسرع. احيانا ممكن ناس بعض الناس تحس بهبوط بالطاقه بعد مرور ساعتين ثلاثه، لكن معظم الناس كانت مرتاحه عليها وبتقول انه بالعكس قللت من شهيتها، اعطتها طاقه اكثر خلال اليوم، خاصه اذا كان الكميه هي فنجان واحد بس خلال اليوم. وانا صراحه هذا اللي راح التزم فيه، فنجان واحد فقط صباحا قبل ما ابلش الشو. مبدئيا يا جماعه على الهواء عم بقول راح التزم بالموضوع 21 يوم ونشوف شو تاثيره. بليز لين ركزي لنا ب 21 يوم عشان نشوف شو تأثير الموضوع. رح نرجع ونتابع معاكم بساعتنا الثانية من اكسترا فايبس، خليكم معنا، رح يكون معنا مسابقات كتير حلوة. محبين القيصر كاظم الساهر، بعرف انه موضوع التذاكر كتير صعب، بس ما في عنا شيء صعب على هو 99 العربية، فتو تيكتس رح يكونوا من نصيب واحد من المستمعين، خليكم معنا.

0: أرسل الأموال هلا عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جي تور داشينج بالإضافة لعملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. العد رح يبقى مستمر لغاية 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
1: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
1: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
1: حذاء مريح.
4: القبائل برايم في 15 مايو سيتي لاند مول دبي.
5: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
6: جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500,000 درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مع مواقف مجانية ل6 ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا دبي إيسبورتس فيستيفال.com.

0: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر. العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: نعيد تقديم الحرف والصناعات الثقافية والإبداعية كمساحات إنتاج وفرص اقتصادية، وفي الوقت نفسه نحافظ فيها على هويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة. وكيف يمكن لهذه الحرف اليوم أنها تستمر وتتطور وتدخل في مسارات الاقتصاد الحديث؟
2: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة.
3: يتم تسليط الضوء على أهمية تطوير نظام متكامل للحد من الحوادث المواقع الإنشائية من خلال توفير جميع المتطلبات والإجراءات الوقائية لحماية العاملين وتحسين الأداء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الصباح: رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. السعودية تدين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة التي طالت الإمارات قطر والكويت. ترامب يقول رد إيران على مقترح السلام الأمريكي غير مقبول. وفي النشرة أيضا: رسميا برشلونة بطل الدوري الإسباني للمرة 29.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طاب صباحكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدى استقباله محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وجرى في اللقاء بحث المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في نسخته 9 من 19 وحتى 21 من مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق في قارب متوقف في خور دبي خلال 54 دقيقة من دون تسجيل أي إصابات. هذا وأصدر المكتب الإعلامي توضيحا بشأن الدخان الذي لوحظ في منطقة الجداف، وأكد أنه ناتج عن حريق في قارب متوقف في خور دبي وأنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات، وتعود كثافة الدخان إلى مادة مستخدمة في تصنيع القارب. ونبه المكتب الإعلامي الجمهور إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. أخبار هذا الصباح متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات ودولة قطر ودولة الكويت، مجددة وقوف المملكة مع الإجراءات كافة التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها. وقالت الوزارة في بيان لها: المملكة تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية، ولأي محاولة إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية، وتشدد على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة. دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداءات التي طالت أراضي الكويت والإمارات والمياه الإقليمية لقطر، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي. وأكد أبو الغيط رفضه الكامل لما وصفه بالتصعيد غير المبرر، محذرا من أنه قد يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب سلميا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل هذه النشرة الصباحية، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي بإجراء محادثات سلام، مما قوض آمال التوصل إلى نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع، والذي تسبب في أضرار واسعة النطاق في إيران ولبنان، وشل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وقد ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران أصدرت أمس الأحد ردا ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، لا سيما في لبنان، وعلى أمن الملاحة عبر مضيق هرمز المحاصر. وفي غضون ساعات من إعلان المقترح الإيراني رفضه الرئيس ترامب في منشور على وسائل التواصل. ومن جهته اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وذلك كما جاء في مقتطفات من مقابلة مع محطة أمريكية. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين أمس، من بينهم شرطيان، في قصف إسرائيلي على جنوب ووسط غزة، كما ذكرت مصادر فلسطينية، وذلك في أعمال عنف تظهر مدى هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. يواجه وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة أيضا، ولكن هذه المرة بين روسيا وأوكرانيا، يواجه خطر الانهيار على ما يبدو، مع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك اتفاق الهدنة عبر شن هجمات في مطلع الأسبوع. أيضا قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا لم تشن هجمات جوية وصاروخية واسعة النطاق على أوكرانيا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم السبت، لكنها لم توقف الهجمات على طول خط المواجهة. إلى نيبال، حيث ذكرت السلطات أن حريقا بسيطا اندلع على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية هبطت اليوم في العاصمة كاتماندو، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على هذا الحريق.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم، أيضا أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا أن آخر رحلتين لإجلاء ركاب سفينة الرحلات البحرية الموبوءة والتي تفشى فيها فيروس سانتا والمتوقفة قرب تينيريفي ستنطلقان بعد ظهر اليوم الاثنين، مضيفة أنه تسنى إجلاء 94 راكبا حتى الآن. حول برشلونة مواجهة القمة أمام ريال مدريد مساء أمس إلى حفل تتويج بعد أن تغلب 2-0 على غريمه الأزلي ليحصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وذلك للمرة 29، ورفع فريق هانز فليك رصيده إلى 91 نقطة بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل 3 مباريات على نهاية الموسم. وجاء هذا الانتصار تتويجا لهيمنة برشلونة على موسم لم يخسر فيه سوى 4 مباريات في الدوري، ويحتل فياريال المركز الثالث برصيد 69 نقطة. أنهي هذه الجولة الإخبارية أيضا مع هذا الخبر المحلي هنا في الإمارات، حيث أعلنت القرية العالمية في دبي عن تمديد موسمها 30 ليستمر حتى يوم الأحد 31 من مايو الجاري، وذلك لتمكين الزوار من الاستمتاع بالتجارب الثقافية والترفيهية خلال عطلة عيد الأضحى. هذا وكان من المقرر أن ينتهي الموسم في 10 مايو، ولكن تم تمديده ل3 أسابيع إضافية. إلى هنا ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: إلى أسعار الذهب في هذا الصباح، أونصة الذهب يصل سعرها في الإمارات إلى 17212 درهما. سعر جرام الذهب عيار 24 553 درهما، عيار 22 507 دراهم، عيار 21 484 درهما، أما عيار 18 فيصل سعره إلى 415 درهما.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: غيروا لي رأيي آخر لحظة، والله كان المفروض أني بدي أفتح موضوع، بس وصلتني مسج خلتني أفكر بموضوع مختلف تماما. خلينا نشوف شو قصة المسج عن طريق هذا الاتصال. yeah. عم نحاول نحكي مع مع مع مع لميس. شوف يا رب لميس ترد. هلأ المفروض أنه لميس زعلانة، زعلانة كتير مش شوي. هل معها حق تزعل أو لا؟ هذا اللي راح نشوفه في حلقة اليوم من إكسترا فايبس. لا لميس بدك تردي، لأنه إذا ما رديت يا لميس راح نحكي مع صاحب المشكلة نفسه. أوكي لميس ما ردت، فلأنه لميس ما ردت راح نحكي مع صاحب القصة نفسه. بس استنى شوي نكبس الرقم ونشوف إذا القصة مستاهلة ولا لا. وزي ما بيقولوا عنا انه احنا هل احيانا الستات من اوفر الدنيا ولا انتوا الرجال تستاهلوا؟ يلا يلا يا اسلام. لا شكرا اسلام ولميس عم تخانقوا مع بعض على فكرة على التليفون. لا اسلام برد ولا لميس بترد، او اسلام خايف، او اسلام اللي بيعمل العمل بده يكون قدها. يا اسلام اسلام يا اسلام اين انت يا اسلام؟ رح اعطيك اخر رنتين اسلام. اوكي اسلام كنت رح اسكر. أيوة. على فكره قلت اكيد خلص تتخانقوا انت ولميس على التليفون، اسيبكم تتخانقوا براحتكم برجع بحكيكم. صباح الخير اسلام.
2: صباح النور.
1: بحب احكي لك اني انا جربت احكي مع لميس ما ردت، شكلها كتير زعلانه.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: على كل عام وانت بخير، بعتت لي يعني رسالة.
2: طبعا انت دغري جربت تحكي معاها، هي ما ردت لانها زعلانة. صح،
1: ايوه بالضبط.
2: هذا رياكشن اي ست بتبعت المسج وبعدين تبطل ترد. بس السؤال بيقول، هل انت حاسس انه معها حق؟
1: طبعا
2: معها حق.
1: كيف عمري ما فيش سنة، يعني انا تقريبا 10 سنين تقريبا متجوزين، ولا سنة
2: نسيت
1: اثرت. اكيد.
2: طيب
1: انا مش عارف ايه اللي
2: طب سؤال
1: غيبوبه ولا ايه الفتره
2: بكل
1: دي.
2: صراحه انت يعني انت نسيت اليوم تقول، ولا انت اوريدي اصلا مش خاطر ببالك الايام ولا التواريخ ولا؟
1: لا والله
2: مش انه امبارح مثلا أنا اليوم دي
1: انا من
2: مفاجأة.
1: من يومين بقول لها عيد ميلاد مين كمان يومين، عارفه
2: عيد ميلاد
1: يعني.
2: الليله شفت كمان عامل ريمايندر. برافو.
1: بالظبط، بس مش عارف، سبحان الله. يعني
2: شوف، اظن انه هي هلا لميس وضعها الحالي.
1: اتمنى تكون سمعتني.
2: اتمنى تكون سمعتك، بس هي اكيد هلا يعني اي ثينك الاغنيه اللي مشغلتها بالسياره وبناقص حياتي معاك من امتى وانا بستناك
1: كده بتدمروا العلاقه.
2: ما هو هقول لك، هشوف اذا احنا البنات كتير اوفر ولا لميس معاها حق، وكيف ممكن اسلام يصلح غلطته. انا راح اخلي المستمعين هم اللي يساعدوك. اوكي،
1: أتمنى.
2: بس شوف الصراحه يعني في عندك مبادرة حلوة بأنك أنت أريد عارف حالك.
1: على فكرة أنا عمري ما كنت أتوقع أن أنا أبعت، أنا من النوع الخجول يعني.
2: أوكي.
1: يعني أنا مش عارف إزاي لحد دلوقتي عملت الخطوة اللي أنا عملتها حالك.
2: برافو يا إسلام، برافو، دي نقطة تحسب.

تحسوا لميس للناس اللي هلأ بلشت تسمعنا. لميس صار في زي كأنه بدنا نحكي سوء تفاهم بينها وبين زوجها اللي هلأ طلع معانا على الهواء وقال إنه صار لهم 10 سنين متزوجين ولا عمره في مناسبة وقعت منه، لكن هاي السنة ما بعرف شو اللي صار بالضبط ونسي يعايد زوجته بعيد ميلادها، فهي المفروض إنها زعلت. فقعدت أحكي إنه إحنا أحياناً الصراحة شركة الحياة لما واحد منا بينسى مناسبة معينة تخص الشريك الثاني توصلنا مشاعر ما بنقدر أحياناً نفسرها. ممكن المشاعر تكون بإنه أنا بحس حالي مش أولوية، أو بحس بإنه الطرف الثاني لو مهتم كان انتبه لهاي التفاصيل الصغيرة. أحياناً بتحس حالك إنه كانت عندك expectation معينة والتوقعات اللي صارت على أرض الواقع شيء مختلف تماماً. علم النفس لما إجا يفسر هذا النوع من الأمور اللي بتصير بالعلاقات قالوا إنه هي شغلة اسمها الاستجابة العاطفية للتفاصيل الصغيرة، وشغلة بتأثر بطريقة كتير إيجابية بطبيعة العلاقة ما بين الشريكين. يعني بتخيلوا إنه قديه تفصيلة صغيرة، وممكن ناس على فكرة كتير ناس اللي عم تسمعنا تقول يا الله ما أتفه الموضوع، ممكن يكون تافه لإلك بس يعني الكثير للشخص الثاني. فشو سر نجاح العلاقات؟ إنه أنا أعرف شو بيهم الطرف الثاني أو شو بيعني له. تخيلوا بأنه هاي الاستجابة العاطفية للأمور الصغيرة قال بتحسس الشخص بنوع من الأمان والحب. هلأ ليش نروح بعيد؟ أنا واحدة من الأشخاص الصراحة ممكن لو مسج صغيرة بمناسبة معينة من شريك الحياة تحديداً تعطيني طاقة إيجابية خيالية أو تحسسني بأهميتي بطريقة كتير كبيرة. في ناس حتيجي تقولي يعني هلأ هبة أنت رح تحسي أهميتك من هاي المسج؟ بالنسبة لي آه. فهو هذا الموضوع بصير شريك الحياة لازم يفهم شو هي الاهتمامات أو شو هي الأمور التي تعني للطرف الثاني، وبناء عليه يقدر أنه يحلها. هلأ كمان الطرف الثاني الصراحة بده يستوعب بأنه ممكن الشخص يكون تحت ضغط، ممكن الشخص يكون مشتت، لكن أحياناً منقول بأنه لما بحس بأنه الرسالة إجتني وأنا عارفة أنه الشخص الثاني بموقف كتير صعب بحس بقيمتها كتير أكتر. فسؤالنا اليوم، إذا بدك تيجي تقيم شريك حياتك من 1 لـ10 فيما يخص موضوع المناسبات أو أنه ما بيفوت أي مناسبة، قدي رح تعطيه بكل صراحة؟ هلأ صراحة انصدمت أنه في ناس كتير الأعياد ميلادها مرقت، في ناس نسيت وما عبرتها. ممكن الشخص يتعايش، هل رح تتعايش مع الموضوع أو لا؟ أنا مستحيل أتعايش ولن أغفر له أبدا فيما يخص هذا الموضوع. بس أنتوا خبرونا من 1 لـ10 عن جد عن جد عن جد قدي بتعطوا شريك الحياة نقاط فيما يخص موضوع تقدير المناسبات الخاصة.

0: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/golf.
3: أنا محتاجة بعد فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
4: يا عم انت ليه بس معقدها؟
3: تقصد إيه؟
4: استخدم تطبيق إي أند ماني وما تشيلش هم حاجة.
3: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
4: آه طبعاً أحسن بكتير. هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
3: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
4: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
3: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
4: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك. مفيش قلق، مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
5: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
6: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
7: كوكري غير جو مطبخك ويعطيك ماي مغلي بارد وغازي ومفلتر، كله من حنفية واحدة، توفر وقتك وتخفف عليك سالفة عبوات الماي. حياك الله في صالة كوكر بدبي أو على كوكر.ae، والتركيب علينا مجانا.
8: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
9: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
8: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
9: لازم أضيف شيء على القائمة.
8: شو؟
9: حذاء مريح.
8: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.
10: العربية 99.
11: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
12: الأمة. يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
11: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أو شريك الحياة من 10 فيما يخص موضوع تذكر المناسبات الرسمية. خلينا نقول صباح الخير لمريان. صباحو مريان.
1: صباح النور.
0: إزيك أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: تمام الحمد لله. السؤال الأول، أدي صار لكم متزوجين؟
1: 15 سنة.
0: 15 سنة. وأدي بتعطي من 1 لـ10؟
1: صفر.
0: صفر؟ يعني راسب.
1: لا أنا كده لك وعندي ضعيمة المناسبات.
0: بكل شيء ولا يعني مثلا بعيد زواج بعيد ميلاد بكل شيء؟
1: عيد ميلاد، عيد ميلاد مش أنا بس، والدته، عيد ميلاد إخواته، عيد ميلاد أي مناسبة ما فيش ذاكرة خالص.
0: ما شوفي عشان نكون واقعين، ما بيهمنيش عيد ميلاد إخواته، عيد ميلاد، المهم عيد ميلادك أنت، عيد زواجكم أنتوا،
1: ولا عيد جواز، ولا أنا اللي لازم أفكره وأنا اللي بطلب الهدية وخلص نفسي، يعني أنا اللي بعمل كل شيء.
0: مريان كيف تعايشت مع الموضوع بكل صراحة؟
1: الأول
0: يعني
1: كنت بزعل، الأول كنت بزعل، بس لقيت إن الموضوع لا، هو طبعه كده، هو حرام بينسى يعني، مش بيتذكر يعني. فالهو بقيت لقيت نفسي إن أنا وتضايقت في بقى، يعني أنا بضايق نفسي، فلا أنا أفكره وأطلب الهدية وأطلب أنا عايزة إيه وخلاص.
0: مش وعادي حسيتي انه مش يعني عادي الاهتمام بيطلب، مش موضوع الاهتمام ما بيطلبش؟
1: لا لا عادي بيطلب، لانه لو ما طلبتوش مش هيجي.
0: اوكي الصراحة هاي شغلة والله العظيم، أول شيء أنا أحييكي عن جد، أحييكي على موضوع أنا بدي أسميه الوعي، عن جد الوعي هذا وعي، لأنه أحيانا أنت بتصيري تقولي أنه هو أنا بس رح أنكد، هو فعليا ما رح يتغير، طيب خلينا نشوف نجرب شغلة تانية، أنا رح أذكر بهاي الأمور. بعرف أنه أبدا مش سهل الموضوع، وأحيانا بداية خاصة يا حبيبتي يا مريان، إذا قلتي لي أنه أنت من النوع اللي بينعجق بليز قولي لي لا.
1: يعني إيه بينعجق؟ يعني
0: أنه بتصير تخططي قبل عيد ميلاده والهدية
1: والسربراي. أنا من النوع اللي بخطط وبعمل الكلام ده، وبعمله هو كمان بخطط له، بس هو طبعه يعني هو ما بيعرفش يعني.
0: بس والله مش سهل خطط. مريان مش سهل يعني، انه
1: هو طبيعة شخص انا بحسها هي طبيعة بني آدم، في حد بيعرف يعمل حاجات وفي حد ما بيعرفش.
0: طيب السؤال بيقول، ما حسيتي انه موضوع انه هو ما بيتذكر اثر على الموضوع او الطريقة اللي بدك تفاجئ فيها بعيد الميلاد، ولا لا ظلت مريان زي ما هي ما في شيء قلل من عزيمتها؟
1: لا لا لا
0: عادي، انت قلبك سايب يا مريان، عاوزين كلنا نبقى مريان عن جد. ما شاء الله ما شاء الله،
1: لازم تتعايشي مع الواقع فعلا، لان انت لو فعلا اتضايقتي هتفضلي طول الوقت انت اللي منكده ومضايقه نفسك، وده عيد ميلادك انت عايزه تتبسطي عايزه تفرحي، خلاص افتكر او مفتكرش تفكريه عادي.
0: الله.
1: مش قصه.
0: انا بقول انه دايما والله العظيم باوقات باكسترا فايبس تمرق علينا ناس تعلمنا دروس، انت اليوم علمتينا درس الصراحه، هو درس حيكون صعب ومش سهل، بس ما شاء الله عليك يا مريان، والله برافو. لا بجد برافو، انا عاوز اكلم جوزك واقول له يعني حافظ على النعمة اللي بين ايديك، لانه الستات دول انقرضوا ما بقوش موجودين. فبرافو يا مريان، برافو برافو برافو، الله يخليكم لبعض ويسعد صباحك. سعد صباحك. طيب خلينا نقرأ هيك المسجز بشكل سريع. في حدا عم بيقول لازم ترضونا أنا ولميس برضو اليوم عيد ميلادي، وما حدا قال لي كل عام وانت بخير. مها هابي بيرثدي يا مها شهيرة، يسعد صباحك، ثانك يو سو ماتش لك. في حدا عم بيقول قولوا لإسلام الذهبات يذهبنا السيئات. مريان عم بتقول كل سنة وانت طيبة يا لميس. محمد عم بيقول فيما يخص موضوع شركة الحياة 20 من 10، لمسة 100 من 10. حدا عم بيقول مريان اسكندر 10 من 10. في حدا عم بيقول مع انه بنتخانق كتير بس بالمناسبات ابدا ما بينسى. محمد يسعد صباحك، واكيد راجعين ومتابعين معاكم بساعتنا الثانيه من اكسترا فايبس، خليكم معنا.

النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.

0: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد، Beyond Borders.
4: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب أسبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالم تري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com.
5: كل يوم نضيع وقتنا في شراء المي والفلاتر، بس مع كوكر حنفية واحدة تعطيكم مي مغلي بارد أو غازي وفلتر. فخورين بوجودنا في الإمارات لأكثر من 10 سنوات. نترياكم في دبي أو على كوكر.ae مع تركيب مجاني.
6: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بالنسبة لحركة الطريق خلينا ننتقل بشكل مباشر إلى غرفة العمليات في شرطة دبي مع سعاد النعيمي. صباح الخير سعاد.
2: أهلين صباح النور هبة.
1: خبرينا شو أخبار حركة الطريق.
2: نعم اليوم بالنسبة للحركة المرورية في شوارع إمارة دبي كما نشاهدها من خلال حركة مراقبة في ذات مركز القيادة والسيطرة مع 7 دوريات الأمنية، حاليا عندنا زحمة مرورية في شارع الشيخ محمد بن زايد تبدأ من الشارقة دبي من الجزء الأول للثالث، وعلى امتداد من دوار مدينة دبي صناعية في حادث مروري عبارة عن صدام بين 3 مركبات باتجاه أبوظبي. ما في زحمة لكن في كثافة مرورية، فنوجه الأخوة الساقين توخي الحيطة والحذر مع تخفيف السرعة. في شارع اتحاد تكون الزحمة المرورية لمستخدمي نفق النهدة والمتجهين نفق القيادة العامة لشرطة دبي بينما الحركة الطبيعية وانسيابية في جميع الطرقات الداخلية والخارجية. الختام نذكر الأخوة السائقين بأن غرامة التجاوز مكتف الطريق 100 درهم بالإضافة إلى 6 نقاط تضاف لسجل السائق. رافقتكم السلامة أينما كنتم وكل شيء إذاعة العربية.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجز بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: والله صدمتوني بردودكم، والنسبة لا بأس بها من الستات الصراحة طلعت هي اللي بتذكر زواجها. يعني حنين عم بتقول بعطي شريكي 5 من 10، بالصراحة أنا ما بترك مجال للزعل، يعني قبل المناسبة بضل أذكره وبختار هديتي كمان، وحتى يوم عيد ميلادي بصحي وبخلي هو وكل الأولاد يعيدوا علي، بس لأنه هو فعلا حسب شخصيته ما بتذكر التواريخ لكل المناسبات، حتى عيد ميلاد بينسى. حنان عم بتقول من ناحية المناسبات أقيم زوجي 3 من 10، لكن التفاته لإلي وحركاته المتواصلة هي اللي بتعطيه 10 من 10 بلس كتير أشياء. محمد عم بيقول إنه إسلام عمل جريمة، الله يساعده. ما بعرف إذا أنت عن جد متعاطف أو عم تتخوت علينا بأنه إحنا الستات أحيانا بناخد الموضوع أوفر. على العموم إحنا هدفنا اليوم الصراحة نهدي النفوس، فأنا قررت بأنه بدنا نهدي النفوس ما بين إسلام ولميس بطريقة كتير مختلفة وبطريقة كتير رومانسية. ومين أحلى من الشخص اللي بيعطي جرعة رومانسية كتير كبيرة مع أغاني كاظم الساهر اللي رح تنسجها القصيدة وبيحتضنها الإحساس وبتضلها موجودة بالذاكرة بحفل كاظم الساهر المباشر اللي رح يكون بسبيس 42 أرينا أبو ظبي. إسلام ولميس ربحتوا معنا 2 تيكتس لتحضروا الحفل اللي رح يكون يوم 28/5 بسبيس أرينا أبو ظبي، وطبعا تقدروا تحجزوا تذاكركم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بسبيس أرينا 42 أبو ظبي الراعي الرسمي لا الحفل العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: Санктум. Біля Сура.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة، وتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع في المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من النشاطات الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات ودولة قطر ودولة الكويت، مجددة وقوف المملكة مع الإجراءات كافة التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها. دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداءات التي طالت أراضي الكويت والإمارات والمياه الإقليمية لقطر، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي بإجراء محادثات سلام، مما قوض آمال التوصل إلى نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء تلفزيوني مع محطة أمريكية أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، قائلا أن السبب هو احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. أجلي جميع ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية عددهم 277 راكبا بأمان، حيث تعرضت الطائرة لحريق إثر هبوطها في عاصمة نيبال كاتماندو، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على هذا الحريق حيث تم إجلاؤهم بأمان. أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا أن آخر رحلتين لإجلاء ركاب سفينة الرحلات البحرية والتي تفشى فيها فيروس سانتا ستنطلقان بعد ظهر اليوم، مضيفة أنه تسنى إجلاء 94 راكبا حتى الآن. في ختام هذا الموجز، أعلنت القرية العالمية في دبي عن تمديد موسمها 30 ليستمر حتى يوم الأحد 31 مايو، وذلك لتمكين الزوار من الاستمتاع بالتجارب الثقافية والترفيهية المميزة خلال عطلة عيد الأضحى. وكان من المقرر أن ينتهي الموسم في 10 مايو، ولكن تم تمديده لثلاثة أسابيع إضافية. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
4: هلا، كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
5: لا عادي.
4: طيب كم الحساب؟
5: 68 درهم.
4: تفضل. 50 60 68.
5: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
4: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
5: أكيد، مع استراتيجية دبي لا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية. أسرع أسهل وأأمن.
4: حلو، خلينا نجرب
5: استراتيجية دبي لا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على دبي cashless.ae.
1: جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع. أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500,000 درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر. بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مع مواقف مجانية لست ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: صراحة مبارح بطريقة كتير كرياتيف أعلنوا عن آخر يوم بالنسبة لإلهم. نسمع سوا ونشوف إمتى آخر يوم راح يكون للقرية العالمية.
2: When do you close one month? When will global village close? I need to know how many times I can go before it closes. Is there any extensions? Hi. When will global village close this season? Is it April or May or June? When will the global village close? Which date? May I ask what date you will close? When will you close for the annual closing?

0: ياي جلوبال فيليج رح تبقى تستقبل كل الناس لغاية 31/5، هذا التاريخ اللي كنا عم نستناه لنعرف تفاصيل أكثر، وتقدروا أكيد تستمتعوا بكافة الفعاليات الحلوة، تستمتعوا بالأكل بالشوبينج. رح تكون معاكم فرصة لغاية 31/5 بالموسم الحالي للقرية العالمية.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
2: العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا. من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد، Beyond Borders.
3: حياتك أسهل مع كوكر، حنفية واحدة تعطيك كل شيء فوراً، ماي مغلي، بارد، غازي وفلتر، راحة أكبر وما تحتاج تشتري ماي بعد اليوم. زورونا على كوكر.ae أو في صالة كوكر بدبي للحصول على التركيب مجاناً.

0: نفسك تغير ديكور بيتك؟ سارة أوتلت جاب لك الحل. أفخم البرندات العالمية للأدوات الصحية والديكورات والأدوات المنزلية بخصومات خيالية توصل ل 75% من فيلو رويند بوخ لجروهي وروغاشكا. وجهتكم الجديدة في دبي صارت جاهزة لتقدم لكم الجودة اللي تحلمون فيها وبأقل التكاليف طوال السنة. مكاننا في دبي منطقة الجوز، بانتظاركم سارة أوتلت، الفخامة والتوفير في مكان واحد.
1: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
2: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: الساعة صارت باستديوهات العربية 99.23 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.
0: أحلى شيء إنك تاخد أنت وعيلتك بريك قبل العيد. وصراحة نحن اليوم مو جايبين لكم أي بريك, راجعين مع The Big Day Out الأكبر والأضخم بتاريخ الأيام اللي كنا عم نعمل فيها The Big Day Out, لأنه رح يرجع من جديد بجزيرة ياس يوم 23/5. 7,000 تذكرة رح نوزعها لمدن الألعاب اللي عم تكون عم تستناكم. والحلو هالسنة الصراحة وThis time be The Big Day Out إنه عم نعطي 1,000 تذكرة لكل إمارة. فبدنا نشوف قديش التحدي رح يكون ما بين الإمارات, ما بين أبوظبي, دبي, عجمان, أم القوين وغيرها. وبتقدروا هلأ تسجلوا عن طريق الموقع الإلكتروني 99fm.ae. هاي هي الطريقة الوحيدة لتقدروا تسجلوا معنا وتربحوا التذاكر لتكونوا موجودين معنا يوم 23 مايو بياس ووتر وورلد أكيد, أو فراري وورلد أبوظبي, أو وورنر براذرز وورلد أبوظبي, أو حتى أكيد مثل ما حكينا فراري بجزيرة ياس. انتوا كل المطلوب منكم بانه مجرد ما نحكي معكم تليفون رح تطلعوا معنا على الهواء وتقولوا لنا يا ترى شو هي البارك اللي حابين انكم تكونوا موجودين فيها. ريجستريشن ما شاء الله بديت على البكير, وخلينا نشوف اليوم الرابح الاول يا ترى رح يكون من اي إمارة وأي بارك حابب إنه يزورها. مثل ما خبرتكم الطريقة الوحيدة لتشاركوا معنا وتربحوا 4 تيكتس لذا بيج داي أوت اللي رح يكون يوم 23/5 هي إنكم تسجلوا عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص فينا 99fm.ae. خلينا نشوف يا ترى مين رح يكون معنا على الهواء, وعم نحاول نحكي مع يلا يا أيهم. أيهم يا أيهم
2: المشترك الذي تحاولون الاتصال.
0: أيهم يا أيهم, طيب بما أنه هلأ خبرتكم من الريجستريشن وبلش, تقدروا هلأ تعملوا لنا الريجستريشن ورح نشوف بالنكست لينك مين رح يكون موجود معنا على الهواء ليختار ما بين 4 باركس ليستمتع فيهم بـ The Big Day Out اللي رح يكون بجزيرة ياس يوم 23/5.

0: يلا خلينا نقول صباح الخير لسارة اللي صارت معنا على الهواء. سهى أنا بعتذر. سهى صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: كيفك يا سهى؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: أول شيء سلامة قلبك.
1: الله يسلمك. شكرا
0: كثير سهى. أنت كنت من أوائل الناس اللي اشتركوا معنا بذا بيج داي أوت اللي رح يكون إن شاء الله بياس آيلاند يوم 23/5 من إمارة الشارقة. قولي لنا شو البارك اللي حابة تزوريها؟ ياس ووتر وولد أو ياس فراري وولد أبو ظبي أو سي وولد أو وورنر براذرز؟
1: لو بطلع لي أزورهم كلهم بحبهم كلهم هيا.
0: إذا رح تختاري وحدة؟
1: أختار وحدة. ياس ووتر.
0: ياس ووتر وولد.
1: أيوه.
0: بدنا نقول لك يا سهى ألف مبروك, ربحتي معانا 4 تيكتس لتستمتعي بياس ووتر وولد ضمن ذا بيج داي أوت اللي رح يكون إن شاء الله يوم 23/5. ديري بالك على حالك, اشربي أشياء سخنة أو فيتامينات. لنشوفك إن شاء الله يوم 23/5 لأنه رح يكون موجودين كمان في بث حي ومباشر بي ذا بيج داي أوت. ألف مبروك لك يا سهى.
1: شكرا لك يا هبة. شكرا كثير.
0: يسعد صباحك. بدنا نذكركم انه عم ندور على 1000 مستمع من كل إمارة لانه العدد هو 7000 شخص رح يكونوا موجودين معنا بذا بيج داي اوت. شو عم تستنوا؟ روح على الموقع الالكتروني 99fm.ae وسجلوا لتربحوا معنا.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية ومجموعة البنك الدولي إطار شراكة جديدة يهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار الأجنبي المباشر. تراجعت أسعار الذهب في دولة الإمارات خلال تعاملات الجمعة الفائتة، وسجل الذهب عيار 24 نحو 555.95 درهم، منخفضا من سعر 556.1 درهم. شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي نشاطا ملحوظا، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 8.347 مليار درهم. إلى اللقاء.
2: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
5: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوليا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI و ACHSI.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

20 جنسية عم بيعيشوا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. وعن جد لما منحكي بأنه اللي بيجمعنا شغلة واحدة هو حب البلد الحمد لله وشعور الامتنان أنه إحنا عايشين على أرضها ما منكون عم منبالغ. وفعليا الفيديوهات اللي عم تنتشر على السوشيال ميديا عم بتأكد هذا الشيء. الناس رايحة تحضر موفي وتستمتع بالأفلام الجديدة اللي عم تنزل بدور السينما، لكن الموضوع الصراحة أخذ منحة مختلف بالفيديوهات اللي تم مشاركتها من ناس اكتشفت بأنه بتعرفوا هاي الفاصل اللي بحطوا فيه الإعلانات قبل ما يبلش أي موفي. فبيفوكس سينما تحديدا بمختلف الفروع اللي موجودة بدولة الإمارات لقوا الناس أنه عم بيحطوا السلام الوطني أو النشيد الوطني قبل بداية الفيلم، واللي عم بيشارك فيه أوركسترا وناس من مختلف الجنسيات بدولة الإمارات. ولا شعوريا معظم الناس اللي بالصالة كانت بمجرد ما يشتغل السلام الوطني توقف احتراما لهالبلد اللي هم عايشين فيه. وكانوا عم بيقولوا بكل الفيديوهات بالفعل الإمارات عرفت تجمع أكثر من 220 جنسية بالرغم من اختلاف اللهجات، لكن اللي جمعنا هو الاحترام الحب والامتنان لهالبلد.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
2: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج. بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 19 و 16 و 17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زور حديريات island.ae.
3: كوكر يغير جو مطبخك ويعطيك ماي مغلي بارد وغازي ومفلتر، كله من حنفية واحدة، توفر وقتك وتخفف عليك سالفة عبوات الماي. حياك الله في صالة كوكر بدبي أو على كوكر.ae، والتركيب علينا مجانا.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟
5: ولا شي،
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: جاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
6: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: أجمل الأغاني العربية.

0: Санктум. Биля Сура.
1: سبورت بين المطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. تجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع في المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من النشاطات الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية وكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بنال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات ودولة قطر ودولة الكويت، وجددت وقوف المملكة مع الإجراءات كافة التي تتخذها الدول الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي بإجراء محادثات سلام، مما قوض آمال التوصل إلى نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء مع محطة أمريكية أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، قائلا إن السبب هو احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. أجري جميع ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية وعددهم 277 راكبا بأمان، حيث تعرضت الطائرة لحريق إثر هبوطها في عاصمة نيبال كاتماندو، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على الحريق. أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا أن آخر رحلتين لإجلاء ركاب سفينة الرحلات البحرية الموبوءة والتي تفشى فيها فيروس سانتا ستنطلقان بعد ظهر اليوم، مضيفة أنه تسنى إجلاء 94 راكبا حتى الآن. وختاما في هذا الموجز مع هذا الخبر المحلي، حيث أعلنت القرية العالمية في دبي عن تمديد موسمها 30 ليستمر حتى يوم الأحد 31 من مايو الجاري، وذلك لتمكين جميع الزوار من الاستمتاع بالتجارب الثقافية والترفيهية المميزة خلال عطلة عيد الأضحى. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: إلى أسعار الذهب في الإمارات في هذه الساعة، أونصة الذهب يصل سعرها إلى 17,146 درهما. أما سعر جرام الذهب عيار 24 551 درهما، عيار 22 505 دراهم، عيار 21 482 درهما، وعيار 18 413 درهما.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية. بكل سرية وخصوصية.
8: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
7: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
9: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
10: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو، ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
9: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
11: بودكاست استكانة.
12: نحن طبعا طبيب طوارئ، عندنا سيارات أطباء موجودين في الميدان.
13: أطلب مني دكتور
12: هنا
13: سيارة الدكتور أو سيارة العناية المركزة المتنقلة،
12: شو الفرق بينها وبين السيارات الثانية البدائية؟
14: يمكن بعض الأجهزة اللي اليوم نحن نستخدمها في البداية، يمكن نحن كنا نحط أجهزة الانعاش القلب الرئوي الأوتوماتيكي في السيارات المتقدمة اللي كانت عندنا في العناية المركزة. اليوم أمانة كل سياراتنا عندنا هالأجهزة الموجودة، على أساس أن نحن نقول الستاندر أو المعايير اليوم موجودة وموحدة وهي متخدمة. نوعية الأجهزة الموجودة في السابق، خلينا نقول اليوم ركز على السيارة، اليوم نحن تركيزنا أمانة على البشر وعلى النوع التخصص اللي موجود والتدريبات والتعليم اللي موجود وإمكانيات اللي اليوم يقدر يقدمها للمريض المصاب في مختلف الحالات اللي موجودة. نحن كبروتوكول معين أن سيارات الإسعاف العادية على سبيل المثال يوصلون لبلاغ معين عند ألم في الصدر، تتضح أنه والله مثلا من خلال معاينة الشخص المبدئي الشخص هذا عنده ذبحة صدري أو داخل في سكتة قلبية. خلال هالفترة يتم طلب دعم اللي هي العناية المركزة. العناية المركزة عندنا 6 سيارات عناية مركزة موزعة في إمارة دبي استراتيجيا وجغرافيا، بحيث ان اليوم نحن نقدر نستجيب لهذه الحالات. الكادر البشري اللي اليوم اللي موجود في سيارة العناية المركزة عنده اليوم إمكانيات، صلاحيات، أدوية وعقاقير معينة ممكن يقدمها أكثر عن المسعف العادي.
11: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
7: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.
1: مش فارق من عليا ولا فارق من معاي ولا فارق من سابقني ولا فارق من اللي ورايا، كان صاحب ولا

0: press one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
7: الجاكيت؟
6: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
7: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
6: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
8: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ae.
5: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوا. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Air Maniacs و Street Maniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: صمت بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة، وتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل إنهم ربما يتوصلون إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون القتل والعنف في الضفة الغربية اليوم. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي بإجراء محادثات سلام، مما يقوض آمال التوصل إلى نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء مع محطة أمريكية أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، قائلا إن السبب هو احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. أجلي جميع ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية وعددهم 277 راكبا بأمان، حيث تعرضت الطائرة لحريق إثر هبوطها في عاصمة نيبال كاتماندو، مما أدى إلى إغلاق المطار في المدينة لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على الحريق. أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن أمريكيا من بين 17 شخصا تم إجلاؤهم من سفينة سياحية فاخرة تفشى فيها فيروس هانتا جاءت نتيجة فحصه إيجابية، بما يؤكد إصابته بسلالة الأندز من الفيروس، فيما ظهرت على آخر أعراض خفيفة. قالت وزارة الصناعة اليابانية اليوم إن ناقلة تحمل نفطا خاما من أذربيجان ربما تصل إلى اليابان غدا الثلاثاء في أول عملية استلام للخام من منطقة آسيا الوسطى، وذلك منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير شباط. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

عن الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: سوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
2: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هيلفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو، من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية ومجموعة البنك الدولي إطار شراكة جديدة يهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار الأجنبي المباشر. تراجعت أسعار الذهب في دولة الإمارات خلال تعاملات الجمعة الفائتة، وسجل الذهب عيار 24 نحو 555.95 درهم، منخفضا من سعر 556.1 بالعشرة درهم. شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي نشاطا ملحوظا، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 8.347 مليار درهم. إلى اللقاء.
2: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام. انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.
3: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير. تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولك كل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: نفسك تغير ديكور بيتك؟ سارة أوتلت يابلك الحل. أفخم البرندات العالمية للأدوات الصحية والديكورات والأدوات المنزلية بخصومات خيالية توصل ل 75% من فيلو رويند بوخ لجروهي وروغاشكا. وجهتكم الجديدة في دبي صارت جاهزة لتقدم لكم الجودة اللي تحلمون فيها وبأقل التكاليف طوال السنة. مكاننا في دبي منطقة الجوز، بانتظاركم. سارة أوتلت، الفخامة والتوفير في مكان واحد.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 0371352201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد.
5: القبائل
4: برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. تجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
1: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع في المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
2: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل إنهم ربما يتوصلون إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون القتل والعنف في الضفة الغربية اليوم. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي بإجراء محادثات سلام، مما يقوض آمال التوصل إلى نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء مع محطة أمريكية أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، قائلا أن السبب هو احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. أجلي جميع ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية وعددهم 277 راكبا بأمان، حيث تعرضت طائرتهم لحريق إثر هبوطها في مطار كاتماندو، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على الحريق. أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن أمريكية من بين 17 شخصا تم إجلاؤهم من سفينة سياحية فاخرة تفشى فيها فيروس هانتا جاءت نتيجة فحصه إيجابية، بما يؤكد إصابته بسلالة الأندز من الفيروس، وفيما ظهرت على آخر أعراض طفيفة. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
3: إلى أسعار الذهب في هذه الساعة في الإمارات، أونصة الذهب يصل سعرها إلى 17,166 درهما. سعر جرام الذهب عيار 24 552 درهما، عيار 22 506 دراهم، عيار 21 483 درهما، أما عيار 18 414 درهما.
4: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: Press one please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.

0: طلبقة مختارة من فريدوم. لا تفتح صوت على خصم حتى 50% فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
4: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائماً في أكثر.
6: قلوب اسأل شو بدك وانا دور.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي. تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
2: جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500,000 درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مع مواقف مجانية ل6 ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا dubaieesportsfestival.com.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة، وتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع في المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من النشاطات الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بنال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس الجامعة للاطلاع على موجزات منظومة البحث والتطوير الجامعية في المجالات العلمية والتكنولوجية. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، قائلا إن السبب هو احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم أن بكين ستسعى إلى ضمان مزيد من الاستقرار في العلاقات الدولية خلال القمة التي تجمع الرئيسين الصيني والأمريكي والمقررة هذا الأسبوع. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم أن أحد الفرنسيين الخمسة الذين أعيدوا إلى أراضيها بعد إجلائهم من سفينة الرحلات السياحية MV هونديوس التي تم اكتشاف بؤرة لفيروس هانتا على متنها قد تأكدت إصابته بالفيروس. قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم إن اليابان لا تشهد حاليا أي تأثير داخلي كبير بعد تأكيد تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية خلال رحلة في المحيط الأطلسي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي: سنبذل قصارى جهدنا لاتخاذ إجراءات مكافحة العدوى اللازمة مع مراقبة الوضع عن كثب. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أغنية وكأنها صدق، حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك.

0: التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي. سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد. خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
3: حول راتبك واربح بقوة.
4: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك. وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة، يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: للجسم قوة وللمعدة راحة، دفى طبيعي وصحة واضحة، مرق عظم فاخر مطبوخ بإتقان، أكتر من 15 ساعة على نار وحنان، كولاجين طبيعي ومعادن ثمينة، كل رشفة لذة وفايدة أكيدة من The Breath Lab. للطلب زوروا breathlab.ae يصلوك مباشرة.
1: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على

0: تطبق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
3: أهلا بكم. كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تسجيل مبيعات عقارية في الجزر والواجهات البحرية بلغت 31.7 مليار درهم، نتجت عن 4766 صفقة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. أعلنت إعمار العقارية عن تسجيلها بداية قوية للعام الجاري مدفوعة بالطلب المستمر عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، حيث صعد صافي أرباح الشركة في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 38.3% ليصل إلى 6.412 مليار درهم مقارنة مع 4.63 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي. سجلت غرفة تجارة دبي إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي تجديد عضوية 30,697 شركة في شهر أبريل، وهو أعلى عدد شهري لتجديد عضوية الشركات في تاريخها. إلى اللقاء.
1: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.

0: بودكاست استكانة.
1: سمعت إمارة دبي من أهم الأمور اللي احنا نركز عليها بحيث أنه ما يصير أي نوع من الفوضى أو عدم التنظيم. اليوم نحن نتعلم من تجاربنا السابقة، يعني اليوم نحن مو بأول سنة ننظم فعالية رأس السنة ولا أول مرة ننظم كأس دبي العالمي أو معرض بيت الطيران، فنتعلم من تجاربنا السابقة، من إحصائيات، من بلاغات الموجودة، ومن حركة السير اللي يتم عن طريق المنظم. خدماتنا إسعافية جليلة اليوم تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل، لكن اليوم الخدمة هذه تقدم عن طريق مؤسسة دبي خدمات الإسعاف بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية. اليوم المنظومة هاي مش بسيطة، ونحن موجودين مع لجنة تأمين فعاليات إمارة دبي بمختلف كالندر دبي. اليوم الفعاليات الموجودة تنظم بوقتها، يعني قبل الفعالية بوقت مسبق، يعني
2: هذا ما يسمى نقدر نقول بالحرص على سمعة البلد.
1: الحمد لله.
2: من قبل البلد.
1: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. يا ربي.

انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.

0: بطلة. ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي. تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو، من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-colaarena.com.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق

0: Sanctum بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. تجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من النشاطات الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بنال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس الجامعة للاطلاع على منجزات منظومة البحث والتطوير الجامعية في المجالات العلمية والتكنولوجية. استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بمقر الهيئة في أبوظبي توماش مسكفيش مفتي بولندا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا. وأبدى مفتي بولندا أسفه لما تتعرض له الإمارات من اعتداءات إيرانية تطال المنشآت المدنية والأهلية وتعرض المدنيين وحياتهم للأخطار، مما يعد جريمة في حق قيم الإسلام وتعاليمه. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، قائلا إن السبب هو احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته فككت 4 مسارات لأنفاق أرضية في جنوب قطاع غزة يبلغ طولها الإجمالي نحو 4 كيلومترات، بينها نفق قال إنه كان يستخدم لاحتجاز رهائن. قصفت القوات الإسرائيلية بأكثر من 10 قذائف هاون اليوم قرية بريف القنيطرة الشمالي في جنوب سوريا. أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم أن بكين ستسعى إلى ضمان مزيد من الاستقرار في العلاقات الدولية خلال القمة التي تجمع الرئيسين الصيني والأمريكي والمقررة هذا الأسبوع. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في البلاد لامرأة تم إجلاؤها من السفينة السياحية MV هونديوس، مشيرة إلى أن حالتها تدهورت خلال الليل. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: وفيكم بآخر مستجدات أسعار الذهب اليوم. وصل سعر الأونصة 4659 دولارا و45 سنتا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم، عيار 24549 درهما و78 فلسا، عيار 22503 دراهم و97 فلسا، عيار 21481 درهما، أما عيار 18412 درهما و34 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

0: يا مساء النور في حلقة جديدة من انرجي معي أنا سارة خالد على هوا العربية 99. بداية أسبوع جديدة وحلقة جديدة وإن شاء الله مسابقات جديدة ومواضيع حلوة وأغاني أحلى. اسمعوني دلوقتي في انرجي من الساعة 2 لحد الساعة 5. بستنى دايما رسائلكم الحلوة على 4004 أو RN Play.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
2: العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب أسبا والجولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالم تري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت.

0: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية، سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة. فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600 565551. تطبق الشروط والأحكام.

مسابقة معنا في الشو النهاردة هي مع عمر خيرت اللي هيكون موجود في اتحاد أريلا يوم 20/6. لو حابين تربحوا معايا 2 تيكتس الموضوع سهل جدا، اسمعوا تفاصيل الحفلة. زي ما قلت لكم طبعا عمر خيرت هيكون موجود في اتحاد أريلا في أبوظبي يوم 20/6، ودي أول مرة يطلع على المسرح الاستثنائي ده، وفعليا هتكون حفلة استثنائية هتشهدوا فيها كل المؤلفات الموسيقية بتاعته والموسيقى التصويرية الشهيرة وأحلى أعماله اللي بتجمع ما بين السينما والتلفزيون والمسرح. يعني فعليا هتكون ليلة مليئة بالنوستالجيا. كالعادة الحفل الرائع ده العربية 99 هي شريك الإعلام الرسمي ليه، وتقدروا تربحوا 2 تيكتس مع إنرزي. لو حابين ابعتوا لي ايه أكتر موسيقى حابين تسمعوها لعمر خيرت، سواء كانت موسيقى فيلم أو موسيقى المسرح، اللي انتوا حابينه ابعتوا لي مع الأسماء الثنائية على 4004 أو على ARN Play.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم في 15 مايو سيتي لاند مول دبي.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرائع الإعلامي العربية 99.

كده نكون وصلنا لآخر الساعة الأولى من إنرزي للنهاردة. كنت بتسمعوني أنا سارة خالد على هوا العربية 99. عندنا مسابقة حلوة قوي مع عمر خيرت، هختار الرابح ليها الساعة اللي جاية، وكمان عندي مفاجأة حلوة ليكم بخصوص Yes Big Day Out، أحلى يوم بيكون في العربية 99، فاستنوني عشان تعرفوا كل التفاصيل خلال الساعتين اللي جايين. دلوقتي بريك صغير قوي وراجع لكم.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وورنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.
1: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.

0: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
1: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.
2: نفسك تغير ديكور بيتك؟ سارة أوتلت يابلك الحل. أفخم البرندات العالمية للأدوات الصحية والديكورات والأدوات المنزلية بخصومات خيالية توصل ل 75% من فيلو رويند بوخ لجروهي وروغاشكا. وجهتكم الجديدة في دبي صارت جاهزة لتقدم لكم الجودة اللي تحلمون فيها وبأقل التكاليف طوال السنة. مكاننا في دبي منطقة الجوز، بانتظاركم. سارة أوتلت، الفخامة والتوفير في مكان واحد.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة، وتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: هزاع بن زايد يستقبل وفدا من جامعة خليفة. مفتي بولندا: الاعتداءات الإيرانية على الإمارات جريمة. ترامب إلى بكين الأربعاء وسط حرب تجارية وتوترات دولية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. استقبل السمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس الجامعة، للاطلاع على منجزات منظومة البحث والتطوير الجامعية في المجالات العلمية والتكنولوجية. واطلع سموه خلال اللقاء على منجزات الجامعة في مجال البحث العلمي ضمن كلياتها الثلاث والمراكز البحثية التابعة لها التي يبلغ عددها 14 مركزا، ومن أبرزها كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية، وكلية الحوسبة وعلوم الرياضيات، وكلية الطب والعلوم الصحية، وأكاديمية الأمن السبراني، ومركز التعلم والمحاكاة السريرية. استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بمقر الهيئة في أبوظبي توماش مسكيفيتش مفتي بولندا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا، وتناول اللقاء تعزيز التعاون في القضايا الدينية والإنسانية المشتركة، حيث أكد الجانبان ضرورة زيادة التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف بما يخدم الأهداف المشتركة. من جهته أعرب مفتي بولندا عن عميق شكره على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيدا بالنهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة ومبادراتها العالمية في نشر السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش، ودورها المشهود على مر التاريخ في دعم الشعوب دون تمييز والمساهمة الفاعلة في توفير ما يضمن لهم العيش الكريم والحياة المستقرة، مبديا أسفه لما تتعرض له دولة الإمارات من اعتداءات إيرانية تطال المنشآت المدنية والأهلية وتعرض المدنيين وحياتهم للخطر، مما يعد جريمة في حق قيم الإسلام وتعاليمه وتجاوزا للأعراف والمواثيق الدولية. في وطن اعتاد أن يحول التحديات إلى فرص، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ رسائل الثقة والطمأنينة عبر منظومة تعليمية مرنة جعلت من استمرارية التعليم أولوية ومن سلامة المجتمع أساسا لذلك. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: في رسالة تحمل الثقة والطمأنينة، تواصل الإمارات كتابة نموذجها الاستثنائي في استمرارية الحياة والتعليم، فاستئناف التعليم الحضوري اليوم لا يعكس عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة فحسب، بل يؤكد جاهزية الدولة وقدرتها على إدارة مختلف الظروف بكفاءة ومسؤولية، ومن خلال منظومة تعليمية مرنة وإجراءات مدروسة، تواصل المؤسسات التعليمية توفير بيئة آمنة تدعم التفاعل الأكاديمي وتحافظ على استقرار العملية التعليمية دون انقطاع، كما إنما تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساساً لمسيرته نحو المستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا وفرنسا ستستضيفان غدا اجتماعا متعدد الجنسيات لوزراء الدفاع لبحث الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة تدفق التجارة عبر مضيق هرمز. أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين يوم الخميس المقبل، تمتد حتى يوم الجمعة، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الزيارة تعد الأولى لرئيس أمريكي إلى بكين منذ عام 2017، وكان ترامب قد أشار في تصريحات سابقة إلى رغبته في زيارة الصين خلال الفترة الماضية في إطار محاولات لإعادة فتح قنوات الحوار المباشر مع القيادة الصينية بعد أشهر من التوتر المتبادل بشأن الملفات الاقتصادية والتكنولوجية وقضايا النفوذ الدولي في آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال القمة عدة ملفات استراتيجية أبرزها مستقبل العلاقات التجارية وأمن سلاسل التوريد العالمية وقضايا التكنولوجيا والطاقة، إضافة إلى ملفات جيوسياسية تشمل بحر الصين الجنوبي وتايوان والحرب في أوكرانيا والتوترات في منطقة الشرق الأوسط. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته فككت 4 مسارات لأنفاق أرضية في جنوب قطاع غزة يبلغ طولها الإجمالي نحو 4 كيلومترات، بينها نفق قال إنه كان يستخدم لاحتجاز رهائن. وأوضح الجيش في بيان أن قوات اللواء 188 التابعة لفرقة غزة تواصل عملياتها شرق ما يعرف بالخط الأصفر بهدف إزالة البنية التحتية التابعة للفصائل المسلحة في المنطقة. قالت كايا كلاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل إنهم ربما يتوصلون اليوم إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية. وأضافت كلاس: لدي تفاؤل بأننا سنصل إلى اتفاقه، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير الواضح تماما ما إذا كان سيتم الحصول على الأغلبية المطلوبة لإقرار المقترحات. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في البلاد لامرأة تم إجلاؤها من السفينة السياحية MV هونديوس، مشيرة إلى أن حالتها تدهورت خلال الليل. وفي السياق قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم إن اليابان لا تشهد حاليا أي تأثير داخلي كبير بعد تأكيد تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية خلال رحلة في المحيط الأطلسي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي: سنبذل قصارى جهدنا لاتخاذ إجراءات مكافحة العدوى اللازمة مع مراقبة الوضع عن كثب. ختاما، حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي جائزة مكان العمل الاستثنائي لعام 2026 التي تقدمها سنويا مؤسسة غالوب البحثية لترسخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها. ختام النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. NRC مع سارة وكريم على العربية 99.

0: يا مساء الورد في الساعة الثانية من انرجي للنهاردة معي أنا سارة خالد على هوا العربية 99. أتمنى يكون يومكم لحد دلوقتي ماشي حلو وماشي كده يعني رواق زي ما بيقولوا، وتكونوا مبسوطين ومرتاحين، لأنه زي ما بنقول دايما يوم الاثنين مهم أنه الواحد يكون رايق عشان يعرف يكمل الأسبوع بطريقة حلوة. بس لو أنتم مش رايقين عندنا مسابقات حلوة قوي في انرجي، وريدي طلعنا واحدة هفكركم بيها دلوقتي. عندنا مسابقة ولا أروع مع عمر خيرت إن شاء الله يوم 26 في اتحاد أرينا في أبوظبي، أول مرة لي على المسرح الاستثنائي المسرح الحلو ده، وأنتوا تقدروا تحضروا له الحفلة الحلوة دي وتفوزوا بتو تيكتس مع انرجي. كل اللي عليكم تعملوه يا إما تبعتوا لي عمر خيرت، يا إما تبعتوا لي إيه الموسيقى اللي أنتوا حابين تسمعوها قوي ليه، سواء كانت موسيقى فيلم أو مسرح أو أي موسيقى عزيزة عليكم لعمر خيرت. ابعتوا لي مع الأسماء الثنائية على 4004 أو على ARN Play. وطبعا كمان عندنا خلال الساعة دي تفاصيل ياس بيج داي أوت، طبعا اللي عارف العربية 99 اوريدي عارف قد ايه اليوم ده بيكون يوم مهم ويوم كبير جدا للعربية 99 ولكل المستمعين، فهحكي لكم كل التفاصيل خلال الساعة دي، فتون ان معايا.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: أوقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

بيج داي اوت في جزيرة ياس راجع من جديد. تاريخ 23/5 عندنا 7000 تذكرة لمدن الألعاب مستنياكم، 1000 تذكرة لكل إمارة. يعني بيج داي اوت ده هيكون تقريبا أكبر بيج داي اوت بتاريخ الفعالية، تقدروا تسجلوا عن طريق الموقع الإلكتروني بس. عشان تربحوا معانا لازم تدخلوا وتسجلوا عن طريق الموقع الإلكتروني وتمثلوا إمارتكم في أكبر يوم ترفيهي على الإطلاق. يعني تخيلوا يوم يكون كل حاجة فيه يس يس، تلعب يس، تصرخ يس، تعيش تجربة ما تتكررش. العربية 99 بتقدم لكم ياس بيج داي اوت يوم 23/5 زي ما قلت لكم 7000 تذكرة. احنا بنتكلم فيه فيراري وورلد أبو ظبي، يعني فرصتك تدخل عالم السرعة فيها وكمان تكمل بمغامرة حلوة قوي في وارنر براذرز في أبو ظبي، وكمان يعني عندك تجارب حلوة قوي في ياس ووتر وورلد وسي وورلد، وزي ما قلنا كل الثيم باركس إن شاء الله. تقدروا تسجلوا من دلوقتي على الموقع وبس على 99fm.ae. وطبعا يعني أي إمارة هتمثلوا عرفونا، هتاخدوا مين معاكم لجزيرة ياس، وأي مدينة ترفيهية في جزيرة ياس أنتوا متحمسين عليها وهتكون محطتكم الأولى. زي ما قلت لكم تقدروا تسجلوا عن طريق الموقع. هحكي لكم كمان تفاصيل أكتر عن ياس بيج داي أوت دلوقتي. كل رابح هيكون لي 4 تذاكر، لكم أن تتخيلوا يعني شوفوا 4 تذاكر. I think مفيش أحلى من كده، يعني تقدروا تعزموا الناس اللي بتحبوهم وفعليا تروحوا وتنبسطوا كلكم سوا مع بعض. ومش بس كده، كمان انتوا تقدروا تختاروا طبعا، ترتبوا مع فريق العربية 99 لما يتواصلوا مع الرابحين، تقدروا تختاروا انتوا أي theme park حابين تروحوا. خليني دلوقتي أقول لكم على أسماء من الرابحين اللي اوريدي موجودين وسجلوا كمان على الويب سايت. أول رابح معانا هو عبد الله المصري، مبروك يا عبد الله. عبد الله المصري من إمارة أبو ظبي. عندنا مجد حسين، عندنا كمان آلاء المغربي وطارق الشبتي ورشا غبري تقريبا. رشا صراحة الاسم مش واضح قوي بس أكيد رشا عرفت نفسها. ألف ألف مبروك لكل الرابحين. إن شاء الله هيتم التواصل معاكم وهتختاروا الثيم بارك وهنشوفكم في ياس بيج داي أوت. والساعة اللي جاية أنا هختار أنا والكمبيوتر رقم من الأرقام دي اللي ربحت معانا وهتصل بيك على الهواء. فيعني جهز نفسك لأنه هيجي لك اتصال من إنرجي العربية 99 الساعة اللي جاية. وبست أوف لك للجميع، وبتمنى كلكم تربحوا. سجلوا على الموقع الإلكتروني للعربية 99.

بعدنا الجميع لطفهم واحترامي وتقديري لهم.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية، سواء كان فحصا دوليا أم حالة معقدة. فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI و ACHSI.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع. أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500 ألف درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي مع مواقف مجانية لست ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا دبي esportsfestival.com.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تسجيل مبيعات عقارية في الجزر والواجهات البحرية بلغت 31.7 مليار درهم، نتجت عن 4766 صفقة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. أعلنت إعمار العقارية عن تسجيلها بداية قوية للعام الجاري مدفوعة بالطلب المستمر عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، حيث صعد صافي أرباح الشركة في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 38.3% ليصل إلى 6.412 مليار درهم مقارنة مع 4.63 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي. سجلت غرفة تجارة دبي إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي تجديد عضوية 30,697 شركة في شهر أبريل، وهو أعلى عدد شهري لتجديد عضوية الشركات في تاريخها. إلى اللقاء.
2: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.

يا سلام، بكده نكون وصلنا لاخر الساعة الثانية من انرجي للنهاردة. اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا، واخيرا عندنا رابح في مسابقتنا لحفلة عمر خيرت يوم 26 في الاتحاد ارينا في ابوظبي. والرابح او الرابحة هي هبة ابراهيم. انجوي يا هبة، 2 تيكتس يوم 26. هارد لك لباقي المستمعين، بس المسابقة أكيد مكملة عندنا طول الأسبوع. وإوعى تنسوا تعملوا ريجستريشن على موقع العربية 99 عشان تشاركوا معنا في ياس بيك داي أوت. زي ما أنا قلت لكم الساعة دي أنا أعلنت أسماء الرابحين، الساعة الجاية إن شاء الله هتصل بحد من الرابحين على الهواء مباشرة، نعرف كده هو حابب يروح فين في ياس وحابب ياخد مين معاه وكل التفاصيل دي. أما دلوقتي بريك صغير قوي ورجع لكم. كنت بسمعوني أنا سارة خالد من استوديو العربية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا مجينا على العربية 99.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على

0: انطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
0: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: Санктум. بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. تجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع في المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من النشاط الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية وكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد الذي عقد في مقرها اليوم، وأكد سموه أن جامعة الذيد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الموضوعة، وأن المنجزات المحققة في الوقت الحالي تعد سريعة ومبكرة في مختلف التخصصات الزراعية أو البيطرية أو البرامج التي تقدمها الجامعة لطلبتها، ما يؤكد على قوة وجودة البرامج الأكاديمية في الجامعة وتفوق الطلبة في التحصيل العلمي والبحثي. استقبل معالي الدكتور عمر الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بمقر الهيئة في أبوظبي توماش مسكيفيتش مفتي بولندا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا، وأبدى مفتي بولندا أسفه لما تتعرض له دولة الإمارات من اعتداءات إيرانية تطال المنشآت المدنية والأهلية وتعرض المدنيين وحياتهم للأخطار، مما يعد جريمة في حق قيم الإسلام وتعاليمه وتجاوزا للأعراف والمواثيق الدولية. أعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا وفرنسا ستستضيفان غدا اجتماعا متعدد الجنسيات لوزراء الدفاع لبحث الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة تدفق التجارة عبر مضيق هرمز. انطلقت في العاصمة الكينية نيروبي اليوم أعمال قمة فرنسا إفريقيا التي تعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام بمشاركة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب قادة الدول الإفريقية وأمين عام الأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الإفريقي وممثلي المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين فرنسا والدول الإفريقية. أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين يوم الخميس المقبل تمتد حتى يوم الجمعة، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: وفيكم بآخر تحديثات أسعار الذهب اليوم. وصل سعر الأونصة 4669 دولارا و78 سنتا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم، عيار 24 551 درهما، عيار 22 505 دراهم، عيار 21 482 درهما و13 فلسا، أما عيار 18 413 درهما و25 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

0: يا مساء النور في الساعة الثالثة والأخيرة من إنرجي للنهاردة. أتمنى تكونوا مبسوطين مرتاحين والشوارع تكون رايقة إن شاء الله. هتكون ساعة حلوة قوي هحاول فيها أسليكم على قد ما أقدر. وكمان عندنا إن شاء الله اتصال حلو لحد من الأشخاص اللي ربحوا معنا النهاردة في ياس بيك داي أوت. أوعى تنسوا تسجلوا على الموقع بتاعنا 99fm.a. بتسمعوني أنا سارة خالد من استوديو العربية 99.
1: لا

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: خليك قريب من احبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقه الدقه سواء كانت فرديه او جماعيه مع فلاتر تضيف المتعه لكل مكالمه. حمل تطبيق جوتشات الان.
2: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وانتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان يبي يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على اساس نطلع بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملك.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني اكسترا جنون. ولو أكيد اكسترا خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون اكسترا في اكسترا فايبس.
5: اكسترا فايبس مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: اكسترا فايبس.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات. سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك، ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين، 19 و16 و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زور حديريات island.ae.

0: مجد يا مجد، يا أهلا وسهلا.
1: الله يسعد مساك يا رب.
0: يسعد مساك يا مجد، نورت هوا العربية 99 ومبروك مبروك أربع تذاكر لياس بيك داي أوت. إن شاء الله هتكون معانا موجود يوم 23/5. متحمس؟
1: والله كثير جدا.
0: يا سلام.
1: شكرا كثير لكم.
0: العفو. طب مجد، انت من اي اماره بتمثل؟ اي
1: من
0: اماره؟
1: من دبي.
0: اوه يا سلام، دبي كوكب اخر فعلا. طب حابب تروح فين اكتر حاجه في ياس؟
1: سي وورد. سي وورد والله.
0: سي وورد حلو قوي. طب هتاخد مين معك؟
1: زوجتي وابني، وفي ابن معي.
0: يا سلام، have fun يا مجد، وان شاء الله يعني التيم من عندنا هيتواصلوا معاك وهتختار الثيم بارك بنفسك، و you will have a lot of fun يا مجد، وهنتقابل كلنا معاك ان شاء الله.
1: Thank
0: في
1: you
0: Aspect Day Out. You are welcome. Thank enjoy you. يا مجد شكرا، نورت هوا العربية 99. Bye bye.
1: Bye bye. شكرا.

الخبر اللي فرحنا كلنا وهو تمديد الموسم 30 للقرية العالمية لحد يوم 31 مايو. ده فعليا أحلى خبر، تمديد الموسم 30 للقرية العالمية لغاية يوم 31 مايو. اوعوا تفوتوا عرض العائلة المميز في القرية العالمية، 4 تذاكر دخول بسعر تذكرة واحدة بس ب30 درهم، وأي تذكرة إضافية ب7.5 دراهم. والعرض ساري من الأحد للخميس ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حصريا عند شبابيك التذاكر ولفترة محدودة. اوعوا تفوتوا عرض كارنفال في القرية العالمية، وتقدروا تستمتعوا بجولات غير محدودة مقابل 99 درهم بس حتى نهاية الموسم 30.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم ما راح تلاحظ هالمنظومة الإسعافية المتكاملة إلا في دولة الإمارات.
2: حالات الطوارئ يعني المريض ما يقدر يعرف عن نفسه. ما تفكرون مثلا تستخدمون تقنيات التعرف على الوجه مثلا أو شيء من هذا القبيل عشان يكون في السرعة في عملية الإنقاذ؟
1: نحن أمانة تعاوننا مع دار العمل الإقامة وشؤون الأجانب، وأشكر طبعا سعادة الفريق محمد المري على تعاونه. تواصلنا وياه بالتليفون وقلنا له ابو احمد نحن نبغى تعاون الفريق اللي بيننا وبين الفريق اللي عندكم بحيث نقدر نسوي تجربه معينه، وقدمنا هاي التجربه في معرض من المعارض الموجوده في اماره دبي بحيث ان هي تجربه، وبحيث ان اليوم نقدر اليوم في المستقبل مثل ما تفضلت اخوي كيف نقدر نستخدم اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه او البصمات الموجوده اللي بايومتريك في عمليه تعريف المريض المصاب. نحن اقل عن 5% من حالاتنا اللي هي الحالات المعتدة بالحياة، معظم الحالات اللي موجودة هي حالات بسيطة متوسطة، وبالتالي يتم التعرف على المريض المصاب. وحتى لو ما تم التعرف على المريض المصاب على أهمية الحادث اللي موجود أو الإصابة اللي موجودة لهذا المصاب، يتم نقله إلى أقرب وأنسب مستشفى بغض النظر عنده هوية ما عنده هوية، يتم التعرف عليه، ومن ثم لاحقا يتم تحديد هذا المصاب من قبل الجهات المختصة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس، أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريتمانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
6: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
7: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

يا سلام. بكده نكون وصلنا لاخر انرجي للنهارده. اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا وتسليتوا, وهارد لك للناس اللي ما ربحتش معايا في المسابقات, بس كده كده مكملين لاخر الاسبوع. وكمان مسابقه ياس بيك داي اوت تقدروا تسجلوا عن طريق الموقع بس 99fm.ae, ادخلوا وسجلوا وان شاء الله تربحوا معانا. كل يوم بيكون عندنا تقريبا 5 وينرز, وان شاء الله تكونوا منهم. انجوي ودرايف سيف, ونتقابل بكره. كنتوا بتسمعوني انا ساره خالد من استوديو العربيه 99.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز، وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
5: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
6: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
5: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
6: لازم أضيف شيء على القائمة.
5: شو؟
6: حذاء مريح.
5: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: صمت بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. وتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية وكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذا الموجز الإخباري. ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد الذي عقد في مقرها اليوم، وأكد سموه أن جامعة الذيد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الموضوعة، وأن المنجزات المحققة في الوقت الحالي تعد سريعة ومبكرة في مختلف التخصصات الزراعية أو البيطرية أو البرامج التي تقدمها الجامعة لطلبتها. قال معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية خلال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية في ريف دمشق، قال إن العاصمة السورية لها مكانة خاصة في قلوب الإماراتيين لما يجمع بين البلدين من روابط مشتركة وعلاقات تاريخية، وهدفنا هو الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. قرر مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول 27 إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا وفق بيان رسمي. أعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا وفرنسا ستستضيفان غدا اجتماعا متعدد الجنسيات لوزراء الدفاع لبحث الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة تدفق التجارة عبر مضيق هرمز. انطلقت في العاصمة الكينية نيروبيا اليوم أعمال قمة فرنسا إفريقيا التي تعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام بمشاركة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب قادة الدول الإفريقية وأمين عام الأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الإفريقي وممثلي المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين فرنسا والدول الإفريقية. أعلنت السلطات النمساوية اليوم إخماد واحدة من أضخم حرائق الغابات التي شهدتها البلاد في ولاية شتاينمارك بعد 17 يوما من جهود متواصلة شارك فيها آلاف من رجال الإطفاء والدفاع المدني وقوات الطوارئ. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ودخلك لشغلك إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لشو القهر وأنا وانت الشمعة عملنا بنفس الصفحة وعلى نفس السطر.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

يا مساء الخير، مساء الخير واسبوع الخير. الاسبوع ده ان شاء الله هيكون اسبوع جميل جدا جدا جدا جدا ومختلف جدا جدا جدا. قبل اي حاجه، ازيكم واخباركم ايه وعاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا تمام. مع بعض هنبدا ان شاء الله اسبوع جديد ويوم جديد. انا اليوم بتاعي بيبدا معاكم من النهارده، ماليش دعوه باللي قبل كده. فانا ببدا معاكم من النهارده كده، ايه نقطه من اول السطر ان شاء الله يبقى شو حلو، والحلو اكيد يعني دايما بيكمل بيكم. انا بقول وان شاء الله الاسبوع ده هيكون مميز جدا. ليه مميز؟ لان هيكون عندي في فري واي على مدار الثلاث ساعات، هيكون عندنا مش بس عندي يعني عندنا في الاذاعه كلنا، وعندي انا كمان خصوصا، هيكون في فرصه لان انتوا تربحوا جوائز قيمه جدا جدا جدا جدا، وتفاصيل اكتر مش عايز احرقها هتكون

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: إذن مصمم لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو.

0: مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية، سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة. فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
1: جاهزين للعب؟ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500 ألف درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مع مواقف مجانية لست ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا dubaieesportsfestival.com.

0: الساعة دلوقتي 5:26 دقيقة في استديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.
0: راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام. وزي ما قلت لكم كده، النهارده وعلى مدار الاسبوع كله هيكون اسبوع مميز جدا جدا جدا جدا في فري واي. اول حاجه، تحضروا لنفسكم وتحفظوا التاريخ ده كويس. يوم 23 مايو هيرجع مره تانية بيج داي اوت في جزيره ياس. ايوه، لكم أن تتخيلوا أن في 7000 تذكرة لمدن الألعاب الأربعة في انتظاركم. 1000 تذكرة لكل إمارة، 7 إمارات، كل إمارة ليها 1000 تذكرة، أكبر بيج داي أوت في تاريخ الفعالية. كل المطلوب منكم حاجة سهلة جدا وبسيطة، هتدخلوا على الموقع الإلكتروني بتاعنا واللي هو 99fm.ae، هتلاقوا كده في بانر بالعرض واضح جدا مكتوب عليه Big Day Out، تدوسوا عليه أو تكبسوا عليه، هيفتح لكم صفحة فيها شوية بيانات هتعبوها: اسم، رقم تليفون، الإمارة اللي انت فيها أو اللي انت فيها، والإيميل، وخلاص هنعمل سبميت وانتهى الموضوع. انت كده اشتركت. بالاشتراك ده ممكن تربح 4 تذاكر لدخول واحدة من الباركس الخاصة بجزيرة ياس، اللي هما طبعا زي ما احنا عارفين فيراري وورد أو وورنر براذرز أو ياس ووتر وورد أو سي وورد. واحدة من دول ممكن يكون من نصيبك 4 تذاكر عشان تستمتع بيهم يوم البيج داي اوت اللي احنا زي ما احنا قلنا ايه هيكون يوم 23 مايو. مرة تانية، المطلوب بس حاجة سهلة جدا، تدخلوا على الموقع اللي هو 99fm.ae وتسجلوا. كل ساعة بقى في فري واي هعلن عن اسم 2 رابحين، فهيبقى عندنا في خلال الشو 6 رابحين كل يوم. مش قلت لكم ركزوا لي في رقم 6؟ في فري واي كل يوم هيكون عندنا 6 رابحين، هعلن 2 كل ساعة. تمام، يلا كسفوا وان شاء الله يكون الحظ من نصيبكم.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
5: ساعة
4: عندها وايد ساعات.
5: عطلة على البحر في...
4: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
5: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
4: ليش؟
5: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست الرائع الإعلامي العربية 99.

0: يلا زي ما وعدتكم مع اول ساعه نختمها باسماء اتنين رابحين معانا في البيج داي اوت اللي هيكون ان شاء الله يوم 23 مايو في جزيره ياس. طبعا بشكر كل الناس اللي شاركوا واللي لسه هيشاركوا، ولكن مبدئيا احنا لسه عندنا اهو ساعتين تانيين، احنا قلنا كل ساعه في اتنين رابحين. اول اتنين رابحين معايا في فري واي نقول الف مبروك لسوها هلال من سوريا وهي مقيمه في اماره الشارقه. مبروك يا سوها. تاني حد ربح معانا هو، اتمنى اكون هقرا الاسم صح عشان هو مكتوب بالانجليزي بصراحه، فيعني اعذروني او اعذرني لو الاسم يعني ايه قلت فيه حاجه غلط. مظهر العاني هو من العراق وهو موجود في إمارة دبي. ألف ألف مبروك يا مظهر. ما تقلقوش، لسه عندنا ساعتين تانيين ولسه عندنا لحد آخر الأسبوع. كل ساعة هعلن عن أسماء اتنين رابحين في البيج داي أوت اللي هيكون يوم 23 مايو. كل المطلوب منكم تدخلوا على الموقع بتاعنا وتسجلوا دلوقتي حالا. ادخلوا على 99fm.ae، هتلاقوا في بانر مكتوب عليه بيج داي اوت، تكبسوا تعبوا البيانات وبكده انتوا اشتركتوا.
1: لا

0: وانت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا
0: بد من روح وعلى بعد نروح
2: سوق الاسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
3: أهلا بكم. كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تسجيل مبيعات عقارية في الجزر والواجهات البحرية بلغت 31.7 مليار درهم، نتجت عن 4766 صفقة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. أعلنت إعمار العقارية عن تسجيلها بداية قوية للعام الجاري مدفوعة بالطلب المستمر عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، حيث صعد صافي أرباح الشركة في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 38.3% ليصل إلى 6.412 مليار درهم مقارنة مع 4.63 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي. سجلت غرفة تجارة دبي إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي تجديد عضوية 30,697 شركة في شهر أبريل، وهو أعلى عدد شهري لتجديد عضوية الشركات في تاريخها. إلى اللقاء.
2: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
4: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
5: ساعة
4: عندها وايد ساعات.
5: عطلة على البحر في...
4: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
5: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
4: ليش؟
5: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
6: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

0: المزيد لتكتشفه أقرب مما تظن. ندعوك إلى JA للمنتجعات والفنادق لتبطئ الوتيرة، تفعل المزيد وتحصد المزيد في كل إقامة. استمتع بكل تجربة تحجزها واحصل على تجربة إضافية منا، من السبا والغولف إلى ركوب الخيل والرماية. اكسب على 3 أضعاف نقاط JA Discovery، بينما يقيم الأطفال دون 12 ويتناولون الطعام مجانا على البحر أو في جبال حتى. بانتظارك، احجز الآن عبر jaresortshotels.com.
1: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة، وتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من النشاطات الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: سعود بن صقر يصدر مرسوما أميريا بتعيين مدير عام لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة. ثاني زيودي دمشق لها مكانة خاصة في قلوب الإماراتيين. الاتحاد الأوروبي ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الإخبارية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا رقم 7 لسنة 2026 يقضي بتعيين سعادة الدكتور محمد يوسف محمد المدفعي الحمادي مديرا عاما لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، كما يلغى كل مرسوم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 11 من مايو 2026 وينشر في الجريدة الرسمية. أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ما تحظى به العاصمة السورية من مكانة خاصة في قلوب الإماراتيين. جاء ذلك خلال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وذلك في ريف دمشق. وقال معالي ثاني بن أحمد الزيودي في كلمة له خلال المنتدى إن العاصمة السورية لها مكانة خاصة في قلوب الإماراتيين لما يجمع البلدين من روابط مشتركة وعلاقات تاريخية، وهدفنا هو الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بمقر الهيئة في أبوظبي توماش مسكفيتش مفتي بولندا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا، وتناول اللقاء تعزيز التعاون في القضايا الدينية والإنسانية المشتركة، حيث أكد الجانبان ضرورة زيادة التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف بما يخدم الأهداف المشتركة. من جهته أعرب مفتي بولندا عن عميق شكره على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيدا بالنهج الإنساني لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ومبادراتها العالمية في نشر السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش، ودورها المشهود على مر التاريخ في دعم الشعوب دون تمييز والمساهمة الفاعلة في توفير ما يضمن لهم العيش الكريم والحياة المستقرة، مبديا أسفه لما تتعرض له دولة الإمارات من اعتداءات إيرانية تطال المنشآت المدنية والأهلية وتعرض المدنيين وحياتهم للأخطار، مما يعد جريمة في حق قيم الإسلام وتعاليمه وتجاوزا للأعراف والمواثيق الدولية. في وطن اعتاد أن يحول التحديات إلى فرص، تواصل الإمارات ترسيخ رسائل الثقة والطمأنينة عبر منظومة تعليمية مرنة جعلت من استمرارية التعليم أولوية ومن سلامة المجتمع أساسا لك. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء أرزق.
5: في في رسالة تحمل الثقة والطمأنينة، تواصل الإمارات كتابة نموذجها الاستثنائي في استمرارية الحياة والتعليم، فاستئناف التعليم الحضوري اليوم لا يعكس عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة فحسب، بل يؤكد جاهزية الدولة وقدرتها على إدارة مختلف الظروف بكفاءة ومسؤولية، ومن خلال منظومة تعليمية مرنة وإجراءات مدروسة تواصل المؤسسات التعليمية توفير بيئة آمنة تدعم التفاعل الأكاديمي وتحافظ على استقرار العملية التعليمية دون انقطاع. كما تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساساً لمسيرته نحو المستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: بالعودة إلى الشأن السوري، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول 27 إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا وفق بيان رسمي. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من تجميد أجزاء واسعة من الاتفاقية منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011. وتعود الاتفاقية الأصلية بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية سوريا إلى عام 1978، وهي تنظم التعاون التجاري والاقتصادي والتنموي بين الطرفين. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في جنوب البلاد. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان صحفي اليوم إن الرئيس عون عرض مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في الأسبوع الجاري في واشنطن. ووفق البيان شدد عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونصف المنازل وجرفها. أعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا وفرنسا ستستضيفان غدا اجتماعا متعدد الجنسيات لوزراء الدفاع لبحث الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة تدفق التجارة عبر مضيق هرمز. أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين يوم الخميس المقبل، تمتد حتى يوم الجمعة، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال القمة عدة ملفات استراتيجية أبرزها مستقبل العلاقات التجارية وأمن سلاسل التوريد العالمية وقضايا التكنولوجيا والطاقة، إضافة إلى ملفات جيوسياسية تشمل بحر الصين الجنوبي وتايوان والحرب في أوكرانيا والتوترات في منطقة الشرق الأوسط. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في البلاد لامرأة تم إجلاؤها من السفينة السياحية إم في هونديوس، مشيرة إلى أن حالتها تدهورت خلال الليل. أعلنت السلطات النمساوية اليوم إخماد واحدة من أضخم حرائق الغابات التي شهدتها البلاد في ولاية شتايرمارك بعد 17 يوما من جهود متواصلة شارك فيها آلاف من رجال الإطفاء والدفاع المدني وقوات الطوارئ. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: وفيكم بآخر تحديثات أسعار الذهب اليوم. وصل سعر الأونصة 4729 دولارا و49 سنتا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم، عيار 24 558 درهما، عيار 22 511 درهما و55 فلسا، عيار 21 488 درهما و29 فلسا، أما عيار 18 418 درهما و54 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ومرة تانية كمان بيرجع بيج داي اوت رسميا لجزيرة ياس. احفظوا لي التاريخ لو سمحتم علشان التاريخ ده مهم جدا، 23 مايو هو معادنا. هنحتفل كلنا مع بعض في كل إمارة وبكل إمارة من دولة الإمارات العربية المتحدة. هنجمع المستمعين من كل إمارة، من أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القوين، الفجيرة وراس الخيمة، كلهم هيكونوا معانا في جزيرة ياس في احتفال وطني ضخم واحد. يوم 23 مايو هيبقى فيه 7000 تذكرة للمدن الترفيهية الأربعة اللي احنا عارفينها، 1000 تذكرة مخصصة لكل إمارة. الموضوع سهل جدا، كل واحد فيكم ممكن يكون فايز معانا. على مدار الأسبوع ده في فري واي كل يوم هيكون عندي 6 رابحين، وزي ما قلتلكم هعلن عن 2 كل ساعة، شو 3 ساعات، فكل ساعة هعلن 2، تمام؟ فنقدر نقول 6 كل يوم في 5 أيام، يعني هيكون معايا 30 رابح خلال الأسبوع ده فقط في فري واي. شدوا حيلكم وكثفوا التسجيل. التسجيل ازاي عشان اللي لسه بيسمع دلوقتي اول مرة؟ الموضوع اسهل منه مفيش. هتدخلوا على الموقع بتاعنا اللي هو 99fm.ae، تمام؟ حلو قوي. هتلاقوا فيه بانر كده مكتوب عليه Big Day Out، تكبسوا عليه هيطلع لكم شوية بيانات بسيطة جدا جدا جدا، تعبوها اسم ورقم تليفون وإيميل وإلى آخره وتعملوا Submit، وبكده ممكن تربحوا 4 تذاكر دخول لأي واحدة من الباركس الموجودة في جزيرة ياس. مرة تانية الموقع هو 99fm.ae.
1: العربية 99.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة،
3: حكيم الأمة، حكيم
4: الأمة، ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه، واللي ما تفكر
2: ما تفكر ما تفكر. ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
1: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
2: 100 عام وشيفرولي تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفرولي لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفرولي بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر شيفرولي أريبيا.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفرولي الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
5: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك.

0: وكل ما يجعل منزلك مكانا مريحا. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
1: العربية 99، الموسيقى أولا.

تعالوا بقى نكمل فري واي ونكمل مفاجآت. انا قلت لكم الاسبوع ده مليان مفاجآت في فري واي. المفاجأة اللي انا محضرها لكم دلوقتي انه اعتقد كمان مرة اعتقد ان كل واحد فيكم محتاج بريك، صح؟ محتاج تطلع كده من جو الشغل وجو البيت وجو الايميلات وجو الاقساط وجو اي حاجة فيها كلمة هات، صح؟ فالقصة اللي انا هقولها دلوقتي دي هتطلعك من كل الحواديت دي. ايه الموضوع؟ ايه رأيكم ان انا مزبط لكم بالتعاون طبعا مع التيم الرائع الجميل اقامة لمدة ليلتين، مش ليلة واحدة، ليلتين في فندق، ومش اي فندق، بنتكلم على فندق أرجان روتانا ميديا سيتي. ركزوا لي بقى في المعلومات دي علشان ايه يعني السؤال فيها. فندق أرجان من روتانا في مدينة دبي للإعلام دلوقتي عامل عروض إقامة مثالية جدا عشان تقضوا عطلة قصيرة أو حتى إقامة طويلة. ممكن تحصلوا على مزايا استثنائية من خلال العرض اللي هو اسمه Staycation But Better، اللي بيتضمن خصم 20% أولا على سعر الغرفة وترقية مجانية لفئة الغرفة الأعلى، طبعا ده بيكون حسب التوافر، وكمان ترقية مجانية لنظام الإقامة الهاف بورد اللي هو بيكون شامل مع وجبة الفطار والعشاء يوميا. مش بس كده، في بقى النقطة اللي كلنا بنحبها دي، اللي لما بنحصل عليها بنحس ان ده ايه، الهابي اور بتاعتنا، اللي هو ايه، ان انت تعمل تشيك اوت متاخر، تحس بانتصار غير طبيعي. فده متاح جدا ضمن الاوفر لحد الساعه 4 مساء، ما عندكوش اي مشكله. عشان تعرفوا اكتر من المعلومات عن العرض ده والاوفر ده، ممكن تتصلوا على الرقم 04-436-4-0، رقم اسهل منه مفيش، 04 ده الكود 4364، او تزوروا الصفحه بتاعتهم على انستغرام اللي هي ارجان دي ام سي. نوصل بقى لسؤال النهارده اللي هيخلي كل واحد يوميا يربح معايا ليلتين اقامه في ارجان روتانا ميديا سيتي. كل يوم واحد هيربح ليلتين، مش ريجستريشن وهنعمل سحب، لا، كل يوم في ليلتين. حلو الكلام؟ وانا ليه حسيت ان انا بذلكم كده؟ لا انا باكد بس على الموضوع. المهم النهارده السؤال كالتالي: العرض اللي هو اسمه Staycation But Better بيتضمن خصم كام في المية على سعر الغرفة؟ هحاول في الفترة اللي جاية، بس خلوني اختبر تركيزكم معلش شوية يعني، تمام؟ العرض ده بيتضمن خصم كام في المية على سعر الغرفة؟ الإجابة مع اسمكم الثنائية على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب.

0: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
2: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
3: اوف، محتار شو اهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات.
4: عطلة على البحر
3: في... لا لا، يتعكر مزاجها اذا دخل الرمل في نعالها.
4: انزين، ليش ما تتعامل مع دبي الاسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الاسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك او فتح حساب لتحويل الراتب او التحويل بالعملات الاجنبية والانضمام الى مئات الرابحين. بنك دبي الاسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والاحكام dib.ae/gold.
5: نفسك تغير ديكور بيتك؟ سارة أوتلت يابلك الحل. أفخم البرندات العالمية للأدوات الصحية والديكورات والأدوات المنزلية بخصومات خيالية توصل ل 75%، من فيلو رويند بوخ لجروهي وروغاشكا. وجهتكم الجديدة في دبي صارت جاهزة لتقدم لكم الجودة اللي تحلمون فيها وبأقل التكاليف طوال السنة. مكاننا في دبي منطقة الجوز، بانتظاركم. سارة أوتلت، الفخامة والتوفير في مكان واحد.
6: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من 1 إلى 17 مايو، ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

Freeway. فرصتكم لسه موجودة عشان تكونوا معنا في البيج داي اوت يوم 23 مايو ونحتفل كلنا مع بعض من السبع امارات باحتفال وطني ضخم واحد في جزيرة ياس وتحديدا في المنتزهات الترفيهية الخاصة في جزيرة ياس ابو ظبي. عالم فيراري ابو ظبي، وارنر برادرز ابو ظبي، وكمان ياس ووتر وورلد بالاضافة لسي وورلد. كل دول هيكون عندكم فرصة ان انتوا تربحوا في واحد من المدن الترفيهية دي اربع تذاكر عشان تنضموا لينا في البيج داي اوت. زي ما احنا عارفين الموضوع سهل قوي قوي قوي قوي. كل المطلوب منكم ادخلوا حالا على الموقع الالكتروني بتاعنا اللي هو 99fm.ae، سجلوا البيانات وبكده انتوا تكونوا اشتركتوا. زي ما قلت لكم في بداية الشهر النهاردة، كل ساعة هعلن عن اسماء اتنين رابحين. كل ساعة هنعلن عن اتنين. اعلننا اول ساعة، دلوقتي تاني ساعة. تعالوا نشوف مين ربح معانا ان هو ينضم للبيج داي اوت. نقول مبروك للمى السقا من امارة ابو ظبي وهبة شلباية من امارة دبي. مبروك يا شباب. الساعة اللي جاية كمان هنعلن في ختام الساعة اتنين رابحين. يلا ادخلوا على الموقع وكثفوا اشتراكاتكم على قد ما تقدروا، وكل يوم على مدار الثلاث ساعات كل ساعة هعلن عن أسماء اتنين رابحين ينضموا لينا في بيج داي اوت.

النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.

0: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
1: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: Санктон. Біля Сура.
1: أسبوع بيل المطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. تجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية الكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بنال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشروع إنشاء جسر مكون من 3 حارات يربط طريق مليحة بالطريق المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع طريق مليحة، وذلك بتكلفة تبلغ 140 مليون درهم، ومن المقرر أن ينجز خلال عام واحد. أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا رقم 7 لسنة 2026 يقضي بتعيين سعادة الدكتور محمد يوسف محمد المدفع الحمادي مديرا عاما لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، كما يلغى كل مرسوم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من اليوم 11 من مايو. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيرة الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة العالمية وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل توصلوا اليوم إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة حماس. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في جنوب لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن الرئيس عون عرض مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في الأسبوع الجاري في واشنطن. قرر مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول 27 إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا وفق بيان رسمي. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من تجميد أجزاء واسعة من الاتفاقية منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011. أعلنت السلطات النمساوية اليوم إخماد واحدة من أضخم حرائق الغابات التي شهدتها البلاد في ولاية شتايرمارك بعد 17 يوما من جهود متواصلة شارك فيها آلاف من رجال الأطفاء والدفاع المدني وقوات الطوارئ. هذا وأشارت إلى مساهمة الأمطار التي هطلت في الأيام القليلة الماضية بشكل حاسم في دعم جهود فرق الإطفاء وتسريع إنهاء مهمة مكافحة الحريق. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24. دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسم العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: العربية 99.

مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ومكملين مسابقتنا مع أرجان روتانا في الميديا سيتي. وزي ما قلت لكم كل يوم هيكون عندكم فرصة تربحوا معايا إقامة لمدة ليلتين في الفندق. نتكلم مرة تانية على فندق أرجان من روتانا سيتي، أو سوري روتانا دبي اللي موجود في دبي سيتي، كله داخل في بعض. المهم خلينا أفكركم بالسؤال. السؤال النهاردة عن الأوفر اللي هم عاملينه جديد، اسمه ستايكيشن بات بيتر. الستايكيشن بات بيتر ده عبارة عن حاجة كده توليفة فيها أكتر من ميزة. من ضمن المميزات إن هو في نسبة خصم حلوة جدا على سعر الغرفة. فسألتكم، طبعا أنا قلت المعلومات بس يعني طلبت منكم تركزوا عشان تجاوبوا، أتمنى تكونوا ركزتوا. دلوقتي بقى أنا هدي تسهيلات عشان أنتوا عارفين أنا ما أقدرش ما أديش تسهيلات، يعني يجي لي حاجة لو حصل كده، فلازم أديكم تسهيلات عشان أبقى أحس إن أنا إيه عملت اللي عليا، رغم إن أنتوا ما شاء الله مبدعين على الأس أم أس وكلها إجابات صح، ولكن برضو علشان إيه إخواتكم اللي لسه بيسمعوا دلوقتي خلينا

انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي.

0: محتاج ابعت فلوس لاهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غاليه قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجه.
0: يعني هو احسن من التطبيقات التانيه؟
1: اه طبعا احسن بكتير، هتاخد اسعار صرف ممتازه وواحده من اقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر اكتر كل ما ابعت فلوس؟
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه، الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكيه او محافظهم الرقميه او حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق، مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
5: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
6: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
5: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
6: لازم أضيف شيء على القائمة.
5: شو؟
6: حذاء مريح.
5: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: بودكاست استكانة.
1: حرمة بتولد في دبي وبيطرشولها سيارة إسعاف وفيها وحدة الأمومة.
2: خصوصية وثقافة اليوم دولة الإمارات دول الخليجية والعربية والإسلامية في عملية التعامل مع الحالات هذه. تم طرح الفكرة وطبقنا الفكرة بناء على شخص من المجتمع إن ليش ما تسوون أنتوا وحدة إسعافية خاصة للحريم. فعلى هذا الأساس تم تخصيص السيارة هذه وحتى اللون للسيارة مختلف.
1: وردي أكيد.
2: نعم.
1: وفي البحر ما شاء الله عليكم أطلقتوا زورق سريع يشتغل بالطاقة الشمسية.
2: نعم.
1: سرعته بما يقارب 50 ميل في الساعة.
2: دبي اليوم تمشي مع استراتيجية معينة لخاص في موضوع اليوم صديقة البيئة.
1: نعم.
2: نحن اليوم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نبي يكون داعم لهذه الاستراتيجية بحيث أن اليوم تكون عندنا سيارات صديقة البيئة أو مركبات إسعاف سواء كانت مركبة إسعاف أو كان زورق إسعافي اليوم يخدم هاي الاستراتيجية.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وصلنا دلوقتي لإعلان اسم الرابح معانا النهاردة في مسابقتنا مع أرجان روتانا اللي هيربح معايا دلوقتي حالا إقامة لمدة ليلتين في الفندق الرائع ده ويستمتع بكل شيء موجود هناك. سألتكم النهاردة عن نسبة الخصم اللي هم عاملينها في الأوفر الجديد، طبعا النسبة هي 20%. هي دي الإجابة الصح، ولا 10 ولا 15 ولا 25 زي ما في بعض الناس كتبت، هم 20% بالتمام والكمال على سعر الغرفة. بشكركم جدا، بشكر كل الناس اللي بعتوا على 404 أو الابليكيشن أو الواتساب. اللي ربح معايا النهاردة نقول ألف مبروك لأمل عبد العزيز. مبروك يا أمل، ألف ألف مبروك. نطلع فاصل كده مع شريط كاسيت، محضر لكم حاجة قوية جدا جدا جدا جدا إن شاء الله تعجبكم. وفي اللينك اللي جاي هنشوف مين آخر اتنين النهاردة هيتأهلوا معايا ويدخلوا معايا على السيستم علشان يكونوا معانا إن شاء الله في البيج داي آوت يوم 23 مايو ويستمتعوا بالفعاليات الكتير والكبيرة اللي هتكون موجودة في جزيرة ياس يومها. تفاصيل أكتر هنعرفها أكيد في اللينك اللي جاي. دلوقتي بقى أنا محضر لكم زي ما قلت لكم إيه شريط كاسيت، تعالوا نشوف محضر لكم إيه.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تسجيل مبيعات عقارية في الجزر والواجهات البحرية بلغت 31.7 مليار درهم، نتجت عن 4766 صفقة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. أعلنت إعمار العقارية عن تسجيلها بداية قوية للعام الجاري مدفوعة بالطلب المستمر عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، حيث صعد صافي أرباح الشركة في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 38.3% ليصل إلى 6.412 مليار درهم مقارنة مع 4.63 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي. سجلت غرفة تجارة دبي إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي تجديد عضوية 30,697 شركة في شهر أبريل، وهو أعلى عدد شهري لتجديد عضوية الشركات في تاريخها. إلى اللقاء.
2: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.
3: Press one please.
4: أنا طالع على فلور زي.
3: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: Welcome to the future.
3: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
4: هذا المكان اسمه Energy.
6: Energy. Energy.
7: آخر ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
8: وكل شيء جديد يصير في دبي،
7: وحاجات أكتر وأكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
8: Energy.
2: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل. باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&, دايما في أكثر.
9: هلا، كيفك؟ تعبت اليوم شكلك.
10: لا عادي.
9: طيب كم الحساب؟
10: 68 درهم.
9: تفضل. 50 60 68.
10: ممكن تدفعي بالبطاقة؟
9: حتى الدفع عند الاستلام صار من دون كاش؟
10: أكيد، مع استراتيجية دبي لا نقدية أغلب المعاملات صارت رقمية. أسرع، أسهل وأأمن.
9: حلو، خلينا نجرب
10: استراتيجية دبي لا نقدية. ادفع بذكاء، عش بذكاء. اكتشف المزيد على dubaicashless.ae.
11: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت. رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
12: للجسم لذة وغذاء، واستشفاء للمعدة والأمعاء. أحلى مرق عظم مطبوخ ببطء لأكثر من 15 ساعة. كولاجين ومعادن طبيعية، كل رشفة طعمة وصحية. للطلب زوروا brothlab.ae، يصلك مباشرة لبيتك.
13: يومي
2: في أصوات بس في صوته بيحكيك انت.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح.
1: يوم ما تنسى واللي وعمل فيا معروف عالطريقة.
0: موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: دلوقتي جه الوقت اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وهو ان كل ساعة بيكون في معايا مفروض اتنين رابحين. معايا علي على الهوا. زكي علي، اخبارك ايه؟
1: مرحبا وائل، كيف صحة؟
0: علي من الناس اللي اشتركوا معانا جماعة في البيج داي اوت، ودخلت على الويب سايت. الموضوع سهل صح؟
1: نعم، بسيط جدا والله. نعم
0: قولي عملت ايه؟
1: دخلت على 99FM.
0: ايوه.
1: لقيت البانر فوق العريض.
0: ايوه
1: دخلت عبيت بياناتي وسجلت وقلت ان شاء الله تزبط. الحمد
0: الله
1: لله.
0: الله عليك يا راجل، الله عليك. لا انت تيجي تذيع معانا بقى، انت قلت الخطوات 100 100.
1: الله يخليك.
0: علي قول لي انت، اخر مره فيما تذكر كده رحت جزيره ياس، اي يعني منتزه من المنتزهات الاربعه الموجوده هناك، كان امتى؟
1: والله رحت من سنتين على ياس ووتر وورد.
0: من سنتين؟
1: ايه والله
0: سنتين. يعني اخر مره من سنتين وكانت مية ورايدز وحركات.
1: ايوه صحيح. ايه والله.
0: طيب السنه دي لو فرضنا ان انت هتربح معانا، تتوقع كده ان الجائزه ممكن تكون على اي ووتر بارك مثلا، ولا على تكون في سي وورلد، ولا تكون في فراري، ولا تكون فين؟
1: انا افضل فراري اذا في اوبشنز يعني.
0: اوكي، هو كل واحد وحظ الصراحه. طب هتاخد مين معاك؟
1: انا هاخد معي امي واولادي الاثنين.
0: الوالده و...
1: ايوه واولادي الاثنين.
0: اولادك الاثنين. اوكي
1: ايوه،
0: حلو قوي الكلام ده. طب معلش انا جالي فضول اسال حاجه، معلش انا اسف يعني. المدام في
1: مسافره والله، ما مش موجوده.
0: اوكي، عشان كده انا قلت في مشاكل في البيت ولا
1: كنت
0: حاجه.
1: كنت عادل واحد.
0: لا الحمد لله ان الامور بخير، يعني ده اهم حاجه حبيت اطمن.
1: الحمد لله.
0: طيب بص سيدي الفاضل، احنا اعلنا او انا اعلنت عن 4 رابحين
1: تمام
0: في الساعتين اللي فاتوا، وزي ما قلت لكم ايه، كل يوم في فريوي هيكون معايا 6. فدلوقتي جه الميعاد ان انا اعلن اخر 2 معايا النهارده، لكن لسه مكملين لاخر الاسبوع. فنقول وانت كده معايا على الهواء الف مبروك لسندس عقاد، ودي من اماره الشارقه. انت في الشارقة برضو صح؟
1: انا في الشارقة. نعم.
0: حلو. الوينر الثاني اسمه علي طرابلسي.
1: شكرا.
0: الف مبروك يا علي، وان شاء الله تستمتع هناك وتاخد الوالده كده والاولاد وتقضوا يوم رائع. يعني نوعدكم ان انتوا هتقضوا يوم حاجه مختلفه جدا جدا جدا.
1: شكرا جزيلا
0: ليك يا حبيبي. تسلم لي، ربنا يخليك. تصبح على الف خير. مع السلامه. مع السلامه. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.

احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب السبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هاف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.

0: أسبوع بين المطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. فتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
1: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
2: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم. حاكم رأس الخيمة يصدر مرسوما أمريا بتعيين مدير عام لهيئة حماية البيئة والتنمية. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشروع إنشاء جسر مكون من 3 حارات يربط طريق مليحة بالطريق المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع طريق مليحة، وذلك بتكلفة تبلغ 140 مليون درهم. ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع فورا على أن ينجز خلال 1 عام، ويأتي المشروع بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية في جميع الاتجاهات وتقليص زمن الرحلة بنحو 9 دقائق. ويأتي إنشاء الجسر ضمن المشروعات المتنوعة في دعم البنية التحتية بالإمارة وتعزيز شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية. أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا رقم 7 لسنة 2026 يقضي بتعيين سعادة الدكتور محمد يوسف محمد المدفع الحمادي مديرا عاما لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة. كما يلغى كل مرسوم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من اليوم 11 من مايو. في وطن اعتاد أن يحول التحديات إلى فرص، تواصل دولة الإمارات ترسيخ رسائل الثقة والطمأنينة عبر منظومة تعليمية مرنة جعلت من استمرارية التعليم أولوية ومن سلامة المجتمع أساسا. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: في رسالة تحمل الثقة والطمأنينة تواصل الإمارات كتابة نموذجها الاستثنائي في استمرارية الحياة والتعليم، فاستئناف التعليم الحضوري اليوم لا يعكس عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة فحسب، بل يؤكد جاهزية الدولة وقدرتها على إدارة مختلف الظروف بكفاءة ومسؤولية. ومن خلال منظومة تعليمية مرنة وإجراءات مدروسة تواصل المؤسسات التعليمية توفير بيئة آمنة تدعم التفاعل الأكاديمي وتحافظ على استقرار العملية التعليمية دون انقطاع. كما تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيرة الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة العالمية وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها. كما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد عملا من أعمال القرصنة ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمية. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل توصلوا اليوم إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة حماس. هذا وكانت حزمة العقوبات التي تستهدف 3 مستوطنين و4 منظمات استيطانية لم يكشف عن هوياتها بعد قد تعطلت لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة المجرية السابقة التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي. وأعربت الحكومات الأوروبية عن قلقها إزاء تزايد التقارير عن أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت كالاس لقد آن الأوان للانتقال من حالة الجمود إلى الإنجاز مضيفة للتطرف والعنف عواقب وخيمة. وردا على هذا القرار قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الاتحاد الأوروبي اختار بشكل تعسفي وسياسي فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس. والآن إلى الشأن اللبناني، حيث دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في جنوب لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان صحفي اليوم إن الرئيس عون عرض مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في الأسبوع الجاري في واشنطن. ووفق البيان شدد عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
3: العربية 99 الموسيقى أولاً.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشرق.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
7: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.
1: مغامرات بانتظارك هذا الصيف مع العروض العالمية من الاتحاد للطيران. استمتع بخصم حتى 30% على أكثر من 60 وجهة عالمية. احجز رحلتك قبل 14 من مايو واسترخي على شواطئ زنجبار الساحرة، تنزه في ريفيرا نيس الفرنسية، أو اكتشف سحر الأسواق القديمة في كراكاو. احجز الآن عبر اتحاد.com وسافر بين يونيو وأكتوبر. اتحاد Beyond Borders.
2: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا، وهو هاتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: صمت بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. تجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع في المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من النشاطات الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بنال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير من مركز أخبار ARN، نقدم لحضراتكم من نشرة الأخبار تقدمها مارلين تانيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي. هذا وجدد فخامة الرئيس الأوكراني إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات، وبما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي. كما أعرب فخامته عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية بشأن عمليات تبادل الأسرى وما تسفر عنه من نجاحات وأهمية هذه المساعي الإنسانية. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشروع إنشاء جسر مكون من 3 حارات يربط طريق مليحة بالطريق المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع طريق مليحة، وذلك بتكلفة تبلغ 140 مليون درهم. ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع فورا على أن ينجز خلال 1 عام، ويأتي المشروع بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية في جميع الاتجاهات وتقليص زمن الرحلة بنحو 9 دقائق. ويأتي إنشاء الجسر ضمن المشروعات المتنوعة في دعم البنية التحتية بالإمارة وتعزيز شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية، وبما يواكب النمو والتقدم الذي تشهده الإمارة في كافة المجالات. التقى سمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد وعددا من القيادات التنفيذية والموظفين في الشركة، وذلك في قصر الوطن بأبوظبي. هذا واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات مشروعي قطار البضائع وقطار الركاب، وعلى الخطط المستقبلية للشركة خلال السنوات المقبلة، بما يشمل توسيع منظومة الخدمات اللوجستية وتعزيز الربط بين مختلف إمارات الدولة ودعم تطلعات الإمارات في قطاع النقل المستدام. واستمع سموه إلى شرح مفصل حول التجهيزات والاستعدادات النهائية لإطلاق مشروع قطار الركاب المرتقب الذي سيجري تشغيله خلال العام الجاري. في وطن اعتاد أن يحول التحديات إلى فرص، هذا وتواصل دولة الإمارات ترسيخ رسائل الثقة والطمأنينة عبر منظومة تعليمية مرنة جعلت من استمرارية التعليم أولوية ومن سلامة المجتمع أساسا. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: في رسالة تحمل الثقة والطمأنينة، تواصل الإمارات كتابة نموذجها الاستثنائي في استمرارية الحياة والتعليم، فاستئناف التعليم الحضوري اليوم لا يعكس عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة فحسب، بل يؤكد جاهزية الدولة وقدرتها على إدارة مختلف الظروف بكفاءة ومسؤولية. ومن خلال منظومة تعليمية مرنة وإجراءات مدروسة، تواصل المؤسسات التعليمية توفير بيئة آمنة تدعم التفاعل الأكاديمي وتحافظ على استقرار العملية التعليمية دون انقطاع. كما تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيرة الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة العالمية وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها. كما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد عملا من أعمال القرصنة ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمية. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل توصلوا اليوم إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة حماس. هذا وكانت حزمة العقوبات التي تستهدف 3 مستوطنين وأربع منظمات استيطانية لم يكشف عن هوياتها بعد، قد تعطلت لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة المجارية السابقة التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي. هذا وأعربت الحكومات الأوروبية عن قلقها إزاء تزايد التقارير عن أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: سوي اليوم ولا شيء، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو، من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-colaarena.com.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم نحن نغطي 139 نقطة إسعافية في إمارة دبي.
2: كيف قدرتوا توازنون اليوم بين سرعة الوصول وكذلك جودة الخدمة الطبية في نفس الوقت؟
1: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة. احنا واصلين 6 دقائق ونص العام الماضي، لكن اليوم ناخذ بين الاعتبار كل مراحل رحله البلاغ. يعني اليوم رحله البلاغ ترى مكونه من وقت الاتصال لين وقت وصول مركبه الاسعاف او الطاقم الاسعافي لموقع البلاغ، سواء كان حادث، كان حريق، كان طلب اسعاف، ايا كان طلب الاسعاف. نحن لله الحمد يعني عن طريق اليوم مركز غرفه القياده والسيطره بالتعاون مع قياده العامه شرطه دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم، وفريق عملنا هم اللي اليوم يرسلون سيارات الاسعاف اللي موجوده لمختلف المناطق اللي موجوده بناء على الموقع الجغرافي لهم في وقت طلب الاسعاف. ما نفرق بين الحاله البسيطه والحاله المتوسطه والحاله البليغه، كل الحوادث عندنا يا ضروره سرعه او زمن الاستجابة بأسرع وقت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: فريش وان بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في ايه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: حتى الاغاني هنا كلها اون توب وجديده. هو ايه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي
2: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي
2: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
4: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
5: تمضي ثلث حياتك وانت نائم، الا يستحق ذلك ان يكون مميزا؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. تجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما استعرضا التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وجدد فخامة الرئيس الأوكراني إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشروع إنشاء جسر مكون من 3 حارات يربط طريق مليحة بالطريق المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع طريق مليحة، وذلك بتكلفة تبلغ 140 مليون درهم، ومن المقرر أن ينجز خلال عام واحد. التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد وعددا من القيادات التنفيذية والموظفين في الشركة، وذلك في قصر الوطن بأبو ظبي. واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات مشروعي قطار البضائع وقطار الركاب، واستمع إلى شرح مفصل حول التجهيزات والاستعدادات النهائية لإطلاق مشروع قطار الركاب المرتقب الذي سيجري تشغيله خلال العام الجاري. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيرة الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة العالمية وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران ارتكبت خطأ استراتيجيا كبيرا بمهاجمة دول الخليج العربي، متعهدا بتحقيق نصر كامل عليها. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل توصلوا اليوم إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة حماس. أعربت الحكومات الأوروبية عن قلقها إزاء تزايد التقارير عن أعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الاتحاد الأوروبي اختار بشكل تعسفي وسياسي فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي تسييس. دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إصلاح النظام الدولي ومنح الدول الأفريقية تمثيلا أوسع في مؤسسات الحوكمة العالمية، لا سيما وأن القارة الأفريقية تمثل ركيزة أساسية في مستقبل العمل العالمي متعدد الأطراف. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح.
1: يوم ما تنسى واللي وعمل فيا معروف الطريقة.
0: موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.

0: أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. We'll be right back.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة، ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: فريش وان بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في ايه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: حتى الاغاني هنا كلها اون توب وجديده. هو ايه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي.
2: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي
2: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
4: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
5: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: press one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
7: الجاكيت؟
6: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
7: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
6: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
8: جاهزين للعب؟ مهرجان دبي الألعاب والرياضات الرقمية رجع، أكثر من 300 لعبة بانتظاركم وجوائز توصل ل 500 ألف درهم. اكتشفوا عالم الأنيمي والكي كولتشر والكوسبلاي وأكثر بانتظاركم في جيم إكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مع مواقف مجانية لست ساعات. تذاكر الحجز المبكر تبدأ من 10 دراهم فقط على platinumlist.net. زوروا دبي esportsfestival.com.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

99 الموسيقى أولا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.